صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر

0: وحق علينا أظل وياك ما رادهم يمنعون.
1: راديو الرشيد 24 ساعة

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم. أعوذ

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد.
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: من الرشيد FM، صباح الخير.
4: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
6: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى.
4: وبغداد.
7: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
4: والعراقيون
8: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
4: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده.

كل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي، جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

جدا. بيها يعني هذه الأمور اللي توازن وتعادل نفسياتكم. إن شاء الله إن شاء الله تكونون اليوم متوازنين قدر الإمكان، تخلصون الأمور بخير ويسر بإذنه تعالى. صحة وسلامة على كل المرضى، صحة وسلامة على كل إنسان موجوع بدنيا روحيا. إن شاء الله الفرج قادم بإذنه تعالى. وصباح الفل على كل الناس اللي رايحة للدوام، اللي متوكلة على الله، اللي طالعين للشغل، أبو التاكسي، أبو البسطية، أبو المحل، أبو الدكان، يعني كل شخص، التاجر والفقير، الكل صباحهم خير. إن شاء الله يوم ثلاثاء مميز على الجميع. وأهلا بكم في بانجور للساعة 10، وياي على الميكروفون بان المسوي، ومعه على المكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح النور والسعادة عليكم. أهلا بكم في أولى فقراتنا 360 درجة. مدارس صينية تدخل القيلولة كحصة إلزامية للطلاب. قبل معلماتنا أو مدرساتنا بالمتوسطة والإعدادية يقولون للطالب ابقى نايم مع الرحلة، ابقى شبيك نايم مع الرحلة، تروح تنام مع الرحلة أنت. طلع النوم على الرحلة، يعني الرحلة فشي مهم، وبالعكس لازم ياخذ التلميذ أو الطالب قسط من الراحة. هذه الحصة أحبابي في الصين إلزامية للطلاب من 30 إلى 60 دقيقة، يعني ممكن نص إلى ساعة، ضمن الاهتمام بصحة الطلاب وتنظيم ساعات النوم. تخصص مدارس ومناطق تعليمية في الصين وقتا للراحة خلال منتصف اليوم، وتختلف مدة وطريقة تطبيق القيلولة من مدرسة إلى أخرى، في تجربة تهدف إلى منح الطلاب فرصة لاستعادة النشاط قبل استكمال الدراسة. هل يا ترى هذه الفكرة مناسبة للتطبيق في مدارس العراق؟

صباح الخير وتحية وطن عظيم إلى كل أبطال قواتنا المسلحة، إلى كل أبطال جهاز المخابرات العراقي، إلى أبطال جهاز الاستخبارات، إلى أبطال جهاز الأمن الوطني وكل الأجهزة الأمنية والمديريات وما إلى ذلك. شكراً لجهودكم العظيمة في ملاحقة وإلقاء القبض على المجرمين، على المافيات، على إلى آخره. بس تخيلوا أكو عصابات تهريب، بس تهريب شنو؟ عصابات لتهريب النمل. كيف تحولت حشرة صغيرة إلى تجارة غير مشروعة؟ تخيلوا من هواية إلى سوق سوداء. رفع هواة تربية الحشرات حول العالم الطلب على النمل النادر، حتى أصبحت بعض ملكات النمل تباع بمئات الدولارات، ما حولها إلى هدف لشبكات التهريب. كيف تهرب يا ترى؟ يجمع المهربون مستمعين ملكات النمل من بيئاتها الطبيعية في أفريقيا، ثم يخفونها داخل أنابيب صغيرة، عبوات مخصصة لتنقل عبر البريد أو مع المسافرين وتصل إلى أوروبا وآسيا. الخسارة ليست للنمل فقط مستمعينا، يحذر التقرير من أن إخراج الملكات من بيئاتها الطبيعية قد يقضي على مستعمرات كاملة، يهدد التوازن البيئي، ويزيد من خطر اختفاء أنواع نادرة. لذلك شددت السلطات الرقابة لملاحقة شبكات التهريب.

عاش العراق، عاش العراقيون، عاشت بغداد مدينة الجمال والسلام. صباح الورد مستمعينا، متابعينا، مراسلينا على الواتساب على 0770011415. أهلا بسليم الجعفري يقول وحق من نام طول الليل والحاي بياض الشيب غطى الراس والحاي عليك بروح كل من مات والحي قلل هالقساوة وحن علي. أسعد الله صباحكم بكل خير ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري. حياك الله أبو سيف وصباح الفل. إلى أبو دلة، سبحان من يجبر خواطرنا حين يصد كل شيء ويحن علينا إذا قسى كل شيء. سبحان من نحن بدونه لسنا بشيء وبه كل شيء. يا عظيم الرجاء يا واسع العطاء اغفر وارحم واكرم كل من لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. صباحك أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وهديتي لكم اليوم أغنية من الزمن الجميل يفر بي للمطرب محمد الشامي، أتمنى أن تنال إعجابكم، يعني كلك ذوق. وهذه الأغنية تحديدا بالفترة الصباحية يعني كانت الإذاعات قبل وإحنا صغار يعني كله يفر بي هو المحبوب يا يما. زين إن شاء الله هو طيب وأجواء طيبة وأحبابكم طيبين مستمعينا. شكرا يا أبو دلة على ذوقك الراقي. عباس الحمداني صباح الخير، اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاح واحفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء ولا تحوجنا إلا إليك يا رب العالمين. آمين آمين يا عيني. مهدي الياسري صبحكم الله بالخير ستبان، صباح يوم الثلاثاء مبارك، يوم جميل وسعيد على الجميع، إن شاء الله يومنا مميز جدا بوجود بان الموسوي. مستمعكم مهدي الياسري. شكرا يا أستاذ مهدي سيدنا الجميل، إن شاء الله البركة بوجودك ووجود مستمعينا يا رب، ويكون ثلاثاء حلو عليكم وعلي. إلى الأستاذ المحامي حسن الزهيري، صباح الخير والحب والمودة والرحمة والتسامح والتفاؤل عليك ستبان ملح راديو الرشيد، وصباح الخير على جميع كادر راديو الرشيد وعلى جميع المستمعين والمستمعات. على ذكر ما تقدمت فيه ستبان فقرة 360 درجة، معلومة قانونية، نصت المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إن من أهم الحالات التي يجوز فيها لأي شخص أن يقبض على أي شخص دون الحاجة لصدور أمر قبض بحقه من الجهات القضائية، إذا كانت الجريمة مشهودة أي كنت في محل الحادث لحظة ارتكاب الشخص الجريمة، هنا يحق لأي شخص أن يلقي القبض على مرتكب الجريمة. 2 يحق لأي شخص القبض على أي شخص إذا كان قد فر بعد القبض عليه، أي أن الشخص قد فر أمامك من الجهات المعنية فتروح أنت تلحقه وتلقي القبض عليه يا جراندايزر. أوكي والله. أنت بالعكس تكافأ على هذا الشيء. نعم صحيح. 3 يحق لأي شخص القبض على أي شخص إذا كان هذا الشخص قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية. زين أحيانا بعض المتهمين يتم البت بالحكم عنهم غيابيا، ما ألقوا القبض عليهم يعني أو ما حضروا أو إلى ذلك، فيكونون مطلوبين للعدالة. فباعتبارك أنت مواطن صالح إذا شفته تلقي القبض عليه، يعني هذه مسؤولية قانونية على الجميع. 4 يحق لأي شخص القبض على أي شخص وجد في محل عام وهو في حالة سكر أو أحدث شغبا أو كان فاقد صوابه
تحياتي، أخوكم المحامي حسن زهيري، كل الشكر والتقدير إليك. حياك الله، بس هذا الفاقد صوابه، يجوز مدوهنت الدنيا، يجوز تعبان، يجوز فربيه هو المحبوب يا يمه، مو خطية يعني، مو بالضرورة يكون يعني شي يسمونه أوكي. بس حلو، تحية إلى قانونينا المحترمين المحترمين والمحترمات بين قوسين، تحية إلى كل السادة القضاة. يلا اشتموا هوا طيب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
5: ونظام تايزن من سامسونج؟
4: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
5: يعني ذكي وسعره مناسب.
4: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
5: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، صباح النور والسعادة، صباحكم حلو يا رب، صباح اليسر إن شاء الله على كل إنسان الآن في مأزق، ربما هو في مأزق مادي، ربما هو في مأزق معنوي، ربما هو في مأزق غازي بنزيني، هيجي أمور تعبوي. يلا الله يسر على الجميع. أصلا رائع الازدحام، رائع مع بانو وسام.

إلى ميسان أخونا محمد كاظم، أجمل راحة في الحياة أنك تسلم أمرك لله وتقول اللهم اختر لي ولا تخيرني فأنت أعلم بما هو خير لي يا رب. صباح الخير، صباحك خير وسعادة وجميل، هذا التسليم لله ممتاز. المهندس زياد، صباح الخير يا صفوة الطيبين، جعلكم ربي في عليين ونظر إليكم نظرة رضا يوم الدين. لأحبتي الذين استيقظوا وقلوبهم لا تحمل إلا الحب والاحترام لمن حولها، أسأل الله لي ولهم فواتح الخير وخواتمه أوله وآخره ظاهره وباطنه والدرجات العالية من الجنة. أسعد الله صباحكم بالخير وصباحك كل خير إن شاء الله أستاذ زياد، شكرا جزيلا. الأستاذ أركان أبو حمزة، صباحكم خير، أجمل تحية لمسز بان الوردة مني ومن الأستاذ أبو سلطان ومؤيد، أخوكم أركان أبو حمزة. سؤال أشو البث على الفيسبوك ماكو، صار أكثر من شهر. أي ونوهنا أكثر من مرة أنه أكو حقوق على المقاطع الأغاني اللي تبث في البرنامج، فيتم حظر البث، وهذا الشيء أثر على صفحة الإذاعة على الفيسبوك، يعني ممكن أن يبندوها فتقبلوها. فأنت بانجور مثل مرة بالعمر ما ينعاد.

انتوا ليش ما تسجلون البرنامج يومية؟ البث مو زين ونريد البث نسمعه يومية. هز جذعك ينخلى، جيبوا ريكورد شوية، صرفوا شوية بيش بيش بعشر دولارات يطلع. مهم جيبوا ريكورد وسجلوا البرنامج. أنا قبل برنامج هذا كانوا المستمعين هم يدزولي تسجيلاته، لا أكو ولو أنا أول وحدة بثت على

0: مدينتي بغداد العريقة. تحياتي للجميع، وتحياتي لك أيضا يا بغدادي يا أصيل، تحية إلى كل بغدادي يسمعني في بغداد أو خارج بغداد. إلى ألمانيا وصائب الجميل، صباح رائع ستفان، ممكن أطلب منكم على الأقل مرة الصباح أغنية عاش العراق؟ تدرين شقد أحب؟ تدرين شقد تغير المود من الصبح؟ خبصتونا فيروز، تحياتي. أي سمعناها إحنا أستاذ صائب، ها يعني قصده بمكان فيروز الصير. ما أعرف بعد هذا يعني، خلي يكون مقترح من المستمعين للإدارة، بس معناها عاش عاش عاش العراق مرة واحدة الصبح يوميا. أي أوكي، ليش لا؟ إلى مشاركة الأستاذ مظفر قدري، صباح الخير.
1: صباح الخير سبحان، تحياتي لك، تحياتي للمخرج والمستمعين الكرام. سيدبان عندي سؤال، بالتايتل أو المقدمة البرنامج أكو ثلاث شعراء يعني يتكلمون عن العراق أو بغداد. الشاعر الثالث عرفت أنه هو عبد الرزاق عبد الواحد، بس يمكن أعرف اسم الشاعر الأول والشاعرة، أطلب ممنون، شكرا جزيلا.
0: يعني هو العراق اللي لا مو هو العراق، الشاعر الأول هو الجواهري رحمه الله، والشاعرة هي يعني الملكة لميعة عباس عمارة، والثالث الراحل الكبير عبد الرزاق عبد الواحد. شكرا لاهتمامك. إلى أزادنا يقول، ظلوا ياي أريدك والبقن كم يوم، وهل كم يوم صارا حدك وحدي، خلينا رد أشوفك قمت أحسك طيف، يا عين التكض الطيف اللي يعدي، أخذني وياك أريدك ما أريد الغير، وكون بسدك أقعد وأقعد وأقعد بسدي، لا تخليني وحدي، منين أعرف الناس لا أقدر أعاشر، لا خلق عندي أحب شلون غيرك، من ود شلون وأنا وياك كلش خلصت ودي، أخذني وياك منيش عندي باقي وياي، قل لي وياك أخذني وكل شي لا تودي. جبار رشيد، أرجوكم ترحموا على روح الطاهرة، رحمة الله عليه. حيدر المدريدي بعث لنا صورة الازدحام ويقول صباح الازدحام،

0: وقوه يوصل لها وقوه يسافر لها ممكن، او هذا هسه يوصل قبلها وقبل يصير اسود الولد من الشمس عليه ضارب ركن. والله هاي من عدم مرات تصير لهم مشاكل، ينبسطون من المنطقة وهذه كافي عليهم زيكو طق طق. المهم فكانت المعطيات يعني يستجدوها تليفون، إذا حصل تليفونها هلو هلو، وإذا هي جاوبت وإذا ما أعرف شنو. لسه بغض النظر عن التزاماتنا الأخلاقية والعائلية وحرص العوائل على هذه، بس هذه أمور صارت يعني حقيقية. يعني إحنا دا نحكي عن الحب النقي، الحب اللي مو لعب مو تقضية وقت. يعني الرجال قبل كانوا فعلا من يحبون يقولها حبك، يعني مو هسه حتى يدوخها زين. هسه المشكلة هي دا الدوخ، هي تدري بيكذب بس الدوخ ليش بدي أعرف. المهم شنو الموضوع؟ الموضوع وما بي حصولك على الشيء بالطريقة الصعبة يخليه عزيز عندك وفقدانه مو سهل. يعني تظل تحارب لأجله لآخر رمق إلى أن يكتب الله. يعني ممكن يصير بيك شيء، ممكن يصير بيها شيء هذه. أما أنتوا على قيد الحياة وماكو شيء بس لأنه مزاجكم انعقد، فهذا مو حب أصلا، هذا تسلاية، هذا ضحك على الذقون، أو فاهمين بعض أنتوا أساسا على شنو جمعتوا. عموما أسأل الله أن يديم أحبابكم إلكم وتدوم العلاقات الحقيقية الصحيحة النظيفة وتتوج بشيء يرضي الله إن شاء الله على طول. صباح الفل عليكم. والأستاذ مظفر قدري يقول هاي تكملة قصيدة بغداد للشاعرة لميعة عمارة. بغداد مشيت بطر وينهر المخوف زدودة نومة سطح والتحب موسدك إيده، ريحة تراب الدرب مرشوشة عصرية، سهرة أحباب على شاطي وعلى الشاطي ودنيا قمرية، وفزت هلا بجية محب بلا ميعاد، وبغداد عمر القضى والبعد ما ينعاد. شكرا أستاذ مظفر، كلك ذوق. إلى أبو حمودي وبصمة صوتية.
1: صباح الخير ستبان، صباح الخير يا أحلى كادر وأحلى مخرج. حبيت صباح عليكم وقلكم صباح الخير عليكم ويومكم حلو إن شاء الله. ستبان عجبتني هاي الأغنية مال الأماكن على ولا طلعنا كلش حلوة هاي الأغنية
0: يا مال
1: الأماكن كلها مشتاقة لك.
0: لا
1: يا ريت لو ولا مقطع صغير للمخرج. تحياتي لك، شكرا. وياكم عمار ابو حمودي.
0: اهلا استاذ عمار، اهلا وسهلا. انت مخابر على بانجور لو على مهيمن الابيض. انتوا حتى اذا تفولون بنزين تاخذوا الرواتب، يصلحوا لكم الكهرباء، ما أدري شو تسوون، تلبى كل طلباتكم هم تشلبون بيه وتطلعوا لي إنه بصيرون شنو رومانسيين ومجروحين يا دنيا مجروحين والله جروا لي سواحليات. هي مال أماكن الصبح إيش قلت حلو، واحد يحب على هيك أغنية إيقاع سريع. اسمع اسمع اسمع رعد الناصري مو ونور الزين مو

صباح الخير عليكم، واسم الله عليكم من المرض، وإن شاء الله يومكم حلو يا رب العالمين. وين وصلنا؟ وصلنا إلى حسن. صباح الخير ستبان، ودعتش هسه يجن قبله وينزل نرجيلهم يوصلن قبله. لا أنا ما أقصد هذا الصنف التعبان، هذا صنف تعبان، نقصد لك حيلة المحترمة. يعني أحيانا يأخذها الشوق، يعني تحمل زين. يعني حلو، حلو الثقل، يعني ثقل حلو. تحياتي إليك. حيدر المدريدي، طبعا ستفان صار بيه موقف، صار لي هواية مسافر ورجعت على الزحامات وحط على إذاعة عبالي الرشيد، وصوت المذيعة مختلف، أقول شنو ماخذة إجازة؟ طلع غلط، متوهم بالإذاعة. والله دا انتظر أكو ستبان، وين الضحك والسوالف؟ شو كل شيء تغير. يا عيني، تسلم تسلم يا عيني. حيدر الحمد لله على السلامة، وين كنت؟ صدق إن شاء الله يعني سفرة سعيدة عليك. ها كنت في تركيا، حلو. شفت أرطغرل

0: أم عمر صباح الورد. صباح الورد، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية. أحب أسمع فيروز الصبح، ما أعرف أتريق إذا ما أسمعها ربي، من تألق إلى تألق بوجودك يا الغالية حبيبة قلبي. فيروز فيروز يعني أكو ناس ما تقدر تفاركها، صدق صدق يعني أنا اليوم سمعت فيروز، والله والله أنا شخصيا مو ما أقدر أفاركها، بس هيك قلت خلي أسمع، أرجع الأيام التي خلت. فسمعناها وليش لا يعني، وبالتالي أستاذ مظفر يقول فقط للتنويه مظفر قادر مو قدري، والله كاتبيك قدري ما أعرف منه. فعاشت الأسامي أستاذ مظفر قادر، حياك الله. لحظة بس، إلى الأخ العزيز أبو آري، صباح العافية صباح العسل على بلبل العراق، صباح الهنا على المخرج والمستمعين، يا رب التوفيق والرزق والعافية عليكم، تحياتي لكم. ألف تحية وسلام يا أبو آري العزيز، وإن شاء الله تكون بخير وسلامة أنت وعائلتك الكريمة يا عيني، طلع حلوة ونورت. حنروح بريك 8:30 أحبابي، وبعدها نكمل بانجور، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: على الواتساب الأخ الكبير والعزيز أبو دلة. صباح الخير عليك. الله مرامك.
1: ورضيت بكل كلامك وفرشت روحي قدامك، وفاءك إلي بهجراني اش بدر مني تجازيني سهم مسموم

0: عينيه سهم مسموم وتداوي. أحلى صباح وأحلى بانجور أختنا العزيزة الغالية ستبان الغالية ومخرجنا الراقي ومستمعينا داخل وخارج العراق، تحياتنا لكم وخصنص أخوي حسين الشيباني وأختي العزيزة تاج راسنا سحر الخفاجي، أخوكم أحمد أبو دلة.
1: صباح الخير يا أبو دلة العزيز، وعاش الصوت وعاش الذوق من أجمل أغاني الفنان الراحل الله يرحمه جلال خورشيد. مشيت على مرامك، اختيار حلو وأداء حلو وطلة حلوة من أبو دلة الغالي. صباحك ورد.

0: علي كريم، صباح الخيرات، صباحكم نور وسرور، وربي يحفظكم ويرعاكم ويحفظكم ويرعاكم إن شاء الله. مستمعينا في كل مكان، نذكر برقم الواتساب 0770011415. على ذكر الفنان جلال خورشيد، يعني ما ردت هاي الحزينة بصراحة، بس تماشيا مع يلا خوش ها شبيك طلع عن شغلات الدلو. يعني عنده أغاني كلش حلوة، عنده مثلا امسك أعصابك يا حبيبي، عند هيك عم بقدر هدا يرزله. على كيفك على كيفك. عنده وحده كلش حلوه، كلها يعني اغانيه. فنان جميل رحمه الله عليه، وهم مطربين التسعينات، يعني فنان يطلع فنان، كله فنان يطلع. شنو شراح تطلعنا؟ يلا امسك امسك أعصابك يا حبيبي، يا ناعم هادئ خليك، باقت ورد انت وبعد أحلى، والقسوة جايبها عليك يا حبيبي. نسمعها هدية لكم.
1: صدق كده دمرت المرسلة، دمرت المرسلة اليوم.
0: إيش عندك طلعنا؟ إيش عندك؟

يسوي بيك اللي يعني هو اول ما يقعد منه يسوي يثاوب وما ادري شنو يقول لي يوم ادمر هذا الانسان ويخلي انسان في باله يعني مو يدمره ياذيه وهاي بس يخلي عقله وياه يما كله حزن الله يجي يوم هاي بعد احلاهن كلهن يلا نسمع

الله، صباح الورد عليكم، صباح الورد على جمهور جلال خورشيد، والله يرحم هالفنان الحلو. اهلا اهلا اهلا اهلا بصوت الصباح. لنفرض جدلا اننا تسجيلات في زمن التسعينات، أي نعم كانت الكاسيتات الأكثر مبيعاً كاظم الساهر، مهند محسن، هيثم يوسف، عادل عقلة، حاتم العراقي طبعاً، منو بعد شو اسمه، قاسم السلطان طبعاً، الله، محمد عبد الجبار، بعدين صارت هم قوية مبيعاته، بالله بعد منو اسماعيل الفروتشي طبعا. يعني بس اكو كاسيتات مو منسيه، بس هي تجي ليفل 1 ليفل 2 او بارت 2 اللي هي تكون يعني الاقل طلبا من الاولى، يعني ممكن ضياء حسين رحمه الله عليه، صلاح البحار الله يحفظه، مو مو مو تقليل من قيمتهم الفنية أبدا ولا كإنسان، بس يعني كانوا هذول اللي بعدين صاروا، بعدين هم قووا فترات متفاوتة. إيه نمير عبد الحسين، ضياء حسين، جلال خورشيد، بعد منه ياسين سلامة، منو يعني إذا تتذكرون من جماعة الصف الثاني، يعني في أغاني التسعينات، رضا العبدالله، رضا أي رضا، نهاية التسعينات، نهاية التسعينات نشط، بعد منو يعني هواية فنانين طلعوا وسجلوا كاسيتات، ممكن سجل أغنية وأغنيتين زين. تعالوا أنا وياكم ندخل تسجيلات التسعينات ونختار الكاسيت اللي نحب نسمع منه أغنية مال يا سنة ويا فنان وشنو كانت تعني لك. هذه الفقرة بين فترة وأخرى نأخذها في يوم الثلاثاء، حتى نطري الجو، حتى نكون يعني نرضي هذا الحنين للماضي. ودائما ما تكون هذه الأغاني يعني إلها وقعها على نفوسنا، حتى إحنا كنا نسمعها صغار يعني. أكيد صلاح حسن، نعم شكرا. منو؟ الأستاذ المهندس أحمد، شكرا جزيلا. محمود أنور طبعا. بعد منو؟ عافية ذكرولي. مظهر محمد طبعا. شلك علي يا زمن وش رايد، انطيتك اللي ردت مني وزايد. الله الله يا يوسف، انسى لا تفتكر مرة كل العلاقة بيننا. لمهند محسن، أحمد الشمسي منور، بونجور، هسه نسمعها أحمد، ابقى وياي.

صباح الحب عليكم جماعة التسعينات. تخيلوا أيام الزعرة وأيام البرازيلي وأيام هذه السيدان وأيام الكريسيدة وهاي شغلاتنا السليبريتي والأولزموبيل والدنيا قلبيها بالشوارع كانت مو ماكو ازدحامة. اي انا يمدى اشوف أولزموبيل وهذه السيارات بس تحس هذه الأغاني مو حلوة بالكورونا مثلا مو صحيح لا ما أحبها الكورونا مال ياس خضر والله صلاة عبد الغفور رحمة الله عليهم. الكراون مال دعوني أفكر قليلا الكراون مال فوربية هو المحبوب يا يما أي والله مال مثلا ذول الرواد يعني اي سعد الحلي يعني بس هذني سيارات والهذي تحس هيجي انت يعني اش لا اي شلون التاهو هسه بس يعني لا مو التاهو هيجي يا ما ادري اكو فتوأمة حلوه بين هاي الموديلات السيارات هذه وبين المطربين هذول الله علي محمود العيساوي وباسم العلي الله الله يا علاء جاسم صح الله أغاني باسم العلي قبل قلبي لا يتحمل والله يعني عند يعني عند أغاني تشق القلب مثلا عند أغنية وين أنت عند أغنية دارة الأيام الوقت ذبني عند أوقف يا زمن وياك الحساب خذت مني العزيز بغير أسباب الله باسم العلي تحياتي إلك يا فنان يا جميل وين هذا الإبداع هسه وينه ماكو كلام ماكو لحن جديد ملحن الله الله الله الله الله الله الله, الله.

صباح الفل عليكم. إذن ذكرياتنا أحبابي جميلة ورائعة، بس أنا يمكن ذكرت أغاني لحبيب علي نسبتها لباسم من العلي. دارت الأيام لحبيب علي، الوقت ذبني لحبيب علي، هذا يا حب جايني تحكي عليه. يعني هاي كلها أغاني تجنن ولسه الناس دا تسمعها، لسه دا تطلب في حفلاتهم، مدى يطلب جديد. يعني صاروا المطربين هذول لما يرحون الله الله. البداية عندك الموسيقى السريعة مالتها؟ أي هذه الأغنية هي من ألحان مجرم الألحان الفنان علي صابر.

صباح الحب عليكم، صباحكم حب أصيل يعني إلى قيمته حتى وإن انتهت الأشياء. لقيمة هذا الحب وزنه الباقي في قلوبكم في ضمائركم، وصباحكم حب حبيب علي.

0: صباح الحب عليكم، أهلا بكم في تسجيلات التسعينات في بانجور مع بان وويسام ماجد. نستقبل أول اتصال للعزيزة سحر الخفاجي. صباح الخير.
1: صباح الأمل والتفاؤل.
0: منذ 6 دقائق وأنت على الانتظار.
1: شو أسوي؟ لا أقدر أسد ولا أقدر يعني اليوم يا مانمو أنت حبيبتنا ومصدر سعادة. تدرين أني اليوم 4 مرات بتشيتوني ليش؟
0: والله حياتي
1: يعني فضل على أبو دلة.
0: أي.
1: خلينا نطيش ويا حقه من التحية والاحترام والتقدير العالي كلش اللي حل فنجان القهوة اللي بيدي بكلماته الحلوة الله يطيب خاطرك منا إلى يوم الدين بعد عمر طويل. أنا آسفة لأن ما أقدر أوفيك حقك عيني أبو دلة، ما أقدر أجاري كلماتك.
0: نعم
1: حبيبتي بنو فدوة العينك وعينك الوسام. إحنا برج دلو ومو دائما نوم، يعني النوم هواي، دائما نومنا قليل، نقعد على
0: صح.
1: هذا يا حب لو شلك علي يا زمن وإيش رأيك؟
0: والله أي صارت يعني
1: دمارة هذا للأعصاب بنتي حبيبتي عيوني أنتي والله العظيم الدموع حسة بعيوني أنا فاقدة أخوية كبير يعني حبيبتي. شوية زحمة
0: يا حبيبتي رحمة الله على روحها
1: يعني اضحك وابكي في وقت واحد.
0: شوفوا يعني انا حتى تحت الهواني ابكي زين، هذه واحدة. اثنين بالنسبة للبكاء يعني احنا نحتاج بين فترة واخرى حتى ننظف هذه الطاقات، ننفس عما بدواخلنا من حزن من حسرة من ألم من فقد. جدا آسفة يا حبيبتي، جدا آسفة.
1: لا
0: دموعك غالية.
1: لا والله لا حبيبتي

0: الله يا مهند محسن. حنروح بريك التسعة ونرجع نكمل تسجيلات التسعينات في بانجور.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: صباح الخير، صباح الورد عليكم. إن شاء الله صباحكم حلو، وإن شاء الله بانجور حلو عليكم يا رب. نعتذر إذا ثار شجون، نعتذر إذا قلب أمور ما حاجة إن يعني نقلبها، يعني لأنه انطمرت وراحت. بس أحيانا أنت تحتاج تحرك الشيء حتى تتخلص منه، مشاعر حزن، مشاعر سلبية إلى آخره. عموما أهلا بكم في تسجيلات التسعينات. إحنا اليوم التسجيلات مو بس بها أغاني عراقية، ممكن بها أغاني عربية وخليجية. وبزمن التسعينات يعني كانت أيضا أكو يعني نتاجات عربية رائعة، رائعة جدا. هسه على مستوى الخليج أو على مستوى مصر، يعني هما الكويت كانوا ومصر يعني كانوا قبل، كانوا قبل يدعون على المسجل. الله يخرب مسجل لو الراديو، ان شاء الله يخرب المسجل مالتكم ان شاء الله. ايش بيكم عد هذا؟ يعني هي مو هنا المشكله، المشكله انه فعلا يخرب المسجل ولكم ليش؟ وين اسمع هيثم يوسف؟ لا قبل تحس الدعاء كواليتي عالي، يعني يوصل بسرعه. واضح واضح، الله يخرب مسجلكم، خرب المسجل. روح الله ينتقم منك، انتقم منا الله والله. تعرفون ليش؟ لأن قبل أنت ما تأذي، فالأذية من تجي من واحد هو جتي منه، مو هسة تأذي ويأذيك، لا قبل هو هيك يطلع واحد. يعني المهم تسجيلات التسعينات ومسجلاتها وكاسيتاتها وأشرطتها، وهذه كانت تحمل نتاجات عربية أيضا. نوال الكويتية، الغريب أني أعاني مثل كل الناس أعاني، مصبر الموعود، أصدق بوعدك يوم، ودي أحس أنك وفي. نوال الكويتية ظهورها العظيم كان يعني رائع صراحة، ولحد الآن هذه الفنانة فنانة بمعنى الكلمة. منو بعد بالتسعينات؟ طبعا هي أقدم من التسعينات، بس يعني نشطوا في هذه الفترة. مثلا طلعت يعني ناهيك عن لطيفة، سميرة سعيد، أو إيهاب توفيق، محمد فؤاد، جورج وسوف، أصالة. يعني هذول كاسيتاتهم مال التسعينات ترى عملاقة. خلي ناخذ اتصال جديد ونشوف شنو يريد من تسجيلات التسعينات. يا هلا. ألو،
1: بانجور.
0: بانجور. عفوا،
1: شلون ستبان؟
0: رياحنا، انت شلونك؟
1: نعم انا بخير الحمد لله.
0: على طول يا رب، هلا بهالطلة. يلا أنا وياك بالتسجيلات، حتختار كاسيت وتحديدا لأجل أي أغنية؟ عفوا.
1: طبعا كاسيتات التسعينات كلش حلوة، هي طبيعة الحال التجربة مال المسجل والكاسيت، تروح للتسجيلات وتسجل حتى بالطلب مرات كوكتيل، فشي مو طبيعي.
0: صح.
1: أي فراح أختار لك كوكتيل.
0: أوكي.
1: طبعا ملك الكاسيت كانوا التسعينات كريم منصور.
0: الله،
1: بس تعالوا،
0: بس تعالوا. زين.
1: كاظم، اغاني اللي انتشرت بالتسعين وصارت تتوجع عليها.
0: اي
1: دينا عشقا، مدرسه الحب.
0: نعم.
1: سلمتك بيد الله.
0: الله.
1: اي نجوى كرم، اخذت من عندنا وطر.
0: الله.
1: عمرو دياب. عمرو دياب طبعا كل كاسيتاته من صار لحد الان.
0: صح.
1: بس ضحكت عيون حبيبي.
0: الله الله.
1: بس خلاص وهي عاملة ايه دلوقتي؟
0: الله الله،
1: لا بديل عنه.
0: اي
1: اي بعد سميرة سعيد بداية التسعينات.
0: الله
1: عمين شام لا يعلى عليها.
0: أنا إيه سهرني وإيه حيرني وإيه خلاني أشتاق لهواك زين.
1: الله كانت حقبة كلش حلوة.
0: أوكي.
1: أكو أغنية هسه فارس اسكندر يمكن مطرب لبناني اسمها كاسيف، إذا ممكن طلعوها شوفوا راح يصير بها كوكتيل أغاني يختار من التسعينات كلش.
0: شنو
1: حلوة.
0: اسمها؟
1: كاسيف، اسمها كاسيف.
0: وهو شنو اسمه؟
1: فارس اسكندر أعتقد.
0: فارس اسكندر؟
1: طيب.
0: طيب
1: موضوع حلقتكم اليوم هي هاي الأغنية.
0: طيب أوكي. من بين تطلع. الأغاني كلها اللي عددتها حتختار أي أغنية؟
1: وهي عاملة أي دلوقت
0: ومن هون على الفيس قاعدة نورت. شكرا شكرا رياح.
1: شكرا شكرا
0: هلا بالغالي. باي باي.

0: صباح الخير عليكم، صباح الذوق الراقي عليكم مستمعينا. ناخذ اتصالات أكثر ونسمع شيء من تسجيلات التسعينات. يا هلا. هلا والله، هلا أبو موسى.
1: أحلى ستمان الطيبة في الشرع المصري.
0: يا هلا
1: حبيبي وعلى كل المستمعين. ستمان
0: الحمد لله.
1: حياتنا السحر مو خطين أول اتصال؟
0: نعم.
1: ألف تحية بلد مو غالي، ألف تحية
0: إن شاء الله ده تسمع. نعم، إيش تختار من تسجيلات التسعينات؟
1: والله ستمان هو جيل التسعينات، يعني فنانين مبدعين كلهم. يعني من تجي محمود أنور، من هذا مستاغر
0: هسه أنا وياك، هسه أنا وياك بالتسجيلات، وهاي الكاسيتات كلها قدامك، حتختار أي كاسيت وأي أغنية تحديدا؟
1: تبان أنا تعجبني أوقف يا زمن.
0: أوقف يا زمن وي سمعناها، أريد يعني
1: غيرها.
0: غيرها
1: ما راح على بالي الصراحه، بس هنطلع البحر.
0: انت يا مواليد ابو موسى؟
1: انا مواليد 98.
0: يعني وين احنا لا انا وين عمرك تندي
1: يعني ما مسوي
0: احنا طفينا 2000 انت عمرك تندي انت اسوق طالع لك
1: اللي تقول اللي تقول ياكل لك بشويه
0: يا عيني من حقك ما تتذكر يا غالي نورت
1: والله والله كيف فارس يعني لغاني التسعينات كلها حلوه صراحه كل الاسماء امانه بس المصيبه تتبان يعني الذاكره ما في ما تعصب الصراحه يعني محفوظ المطربين يعني حتى ساعه حياتنا الصابرين حبوس خليه اللي يعاني من يمي اي والله خطيه خليه يعاني
0: زين.
1: الأغاني كلش حلوة أمانة يعني جيل التسعينات ماكو أمتع منها. يعني طلعنا صلاح البحر أغنية حلوة وخاصة لما صلاح البحر انشق
0: صلاح البحر.
1: أي والله صلاح البحر انشق
0: بالله يا صاحبي ترارارا نورت
1: كيف الكاسيتات مالاتي؟
0: شنو؟
1: أول ما غني
0: شون؟
1: الكاسيتات مالاتي أول ما غني
0: للأسف لم أي ما كنت متابعة لصلاح البحر، بس هو أعرف بداياته كان يلحن لأبو أحمد حاتم العراقي تحياتنا إله. أي صلاح البحر يعني صلاح البحر تانيتكم ومصايب تانيتكم. المهم
1: زمان الثاني ما حد يجانس ثاني
0: شنو؟
1: حكي لي زمان الثاني ما حد يجانس
0: شلون؟
1: حكي لي زمان الثاني
0: اي
1: وما حد يجانس
0: دلينا مكانه وما حد يجانا؟
1: لا ظلينا متاني
0: ها ظلينا متاني وما حد جاني
1: اي ما حد جاني ليش؟
0: ليش؟
1: ما اعرف بدي الخشب مني

0: الو.
1: الو،
0: مرحبا.
1: مرحبا،
0: يا هلا يا هلا، منو جاية؟
1: مصطفى البدر.
0: هلا والله، صباح الفل.
1: شلونك؟
0: يا مية هلا.
1: صباحكم انتم فل. شلونك؟
0: الحمد لله، اهلا وسهلا بك يا صافي.
1: اهلا بك يا رب.
0: انت يا مواليد صافي؟
1: انا 91.
0: وش قد؟
1: 91.
0: اي يعني بيك مجال. عمرك مثلا
1: لحقت على انا وليلى.
0: انت في افلام كرتون ما شبعان؟ شنو انا وليلى؟
1: يا انجل، ليش ليش انا ولا متوسط حافظ انا وليلى؟
0: عليك الله،
1: والله العظيم
0: شاطر شاطر. زين،
1: وتشيري كان والمرة لحد أنا جاي مباوع محقق كونان.
0: شنو شتباوعون؟
1: محقق كونان كارتون.
0: أوه يا
1: عيني،
0: عافية. أبد لا تكون،
1: والله بس لبحضنا مباع الكارتون.
0: زين، يعني تتذكر ايه. الأغاني التسعينات ونهاية التسعينات
1: يعني أتذكر حتى كانت بوقتها مع الكاظم الساهر، نزل يمكن ب 2002 2003 يمشي بهداوة وهاي السوالف، يعني لحقت عليه هنا شوية ذيك الشيء. بس كذا هسه على التسعينات كأغاني يعني ما أشوف يعني هيثم يوسف بعد ايش ما ترجع هاي بعد، يعني مستحيل بعد أحد يغني هيك أغنية كلش حلوة.
0: زين،
1: أنت شو محمد عبد الجبار ثانيتكم؟
0: الله،
1: كلش حلوة هذني.
0: ثانيتكم هي محمد عبد الجبار صح؟ شي يجيبكم لصلاح البحر. أوكي.
1: إيه، قبل شوية قلتي مال صلاح البحر، وبالمناسبة مال صلاح ومؤيد، لا مال مؤيد كلش حلوة.
0: نعم.
1: بس هو أنت على قولتك غلط بأغنية الرمانة. ليه كانت الفترة كذا تتذكري مال التفاحة والبرتقالة
0: رمانة كيوية عمباية
1: طبعا الثلاجة كلها.
0: هسه تريد يا أغنية، هسه انت وين تريد توصل؟
1: أنا بعد ايش؟
0: بعد ايش؟
1: لو انت مو من عشاق هيثم يوسف.
0: اي اوكي، تختار بعد ايش من كاسيت هيثم يوسف؟
1: اي والله الله يزغرك،
0: مو تدلل. نورت يا غالي،
1: انت النور والله.
0: شكرا صافينا،
1: تسلمي لي.
0: باي باي.

تحية للناس اللي ما تحبس تبكي وتتفاعل ويذبون حسرات ها والله ويردون كلينس وكذا. شوفوا اللي يجامل وما يحب يعني بس هو هيك يعني كان كلين ساية هيك، أما اللي يحبه مضروب بوري هذا يخلي خاولي وتعال جرنحيب.

0: المهم المهم إن شاء الله يعني ما تبكون على أحد زين. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: أشار اتصال دوتو.
0: شلون؟
1: نبيش اتصال اتصال كتبان دوتو. أنا ولد أنا قلت ألو ولد بجعل عليه.
0: يا هلا القيصر فتشي القيصر صح أو قيصر؟
1: أحسنت يا كتبان العزيز. شلون
0: شلونك أخوي؟
1: الله يحفظه إن شاء الله يرحم الوالد إن شاء الله يرحم الوالد
0: يرحم أمواتك وحياك الله يا عين.
1: الله يحفظك.
0: لو دخلنا للتسجيلات تسجيلات التسعينات حتختار أي كاسيت وأي أغنية؟
1: ملك التسعينات حاتم العراقي.
0: الله يا أغنية.
1: ستبان أنا أنا التنتوش
0: اللي
1: كاسيت
0: عذبني حبيقي.
1: كاسيت كنت ورقة وقلم.
0: أي
1: أنا مال أنا مواليد 80
0: زين
1: بس كان لي واحد ورقة وقلم وأكتب الأغنية الموال والأغنية مالته. هيك قابلية عندي أنا أغني بالأغاني مال حاتم العراقي شنو أكتب لها فنون يعني مو بس حاتم بس كنت تولع بحاتم العراقي.
0: أي تحب حاتم العراقي؟ اي احنا قبل بزمن التسعينات. اولا قل لي يا اغنيه تحب الحاتم.
1: والله ست يعني شغل غلط احبك وغلطتها يا وقت يا ضيعتني وضيعت سنين عمر وياك تعلم لا يا فلان يعني هاي
0: زين. احنا بزمن التسعينات شلون هسه ريال مدريد وبرشلونه كانوا الناس هيثم يوسف وحاتم العراقي
1: صح.
0: صحيح. زين راح نسمع
1: جدال بينات المرة على مود الموال يعني بين حاتم وبين هيثم.
0: أي. لأن
1: هيثم ما يجد الموال.
0: أي.
1: يعني صار جيسة ترى فيه حاتم يعني صار بينات بشوية نقاش يعني جوهي حاتم ملك المواوي
0: فهيثم
1: ملك الرومانسية فصار بينات جدال.
0: نعم على فكرة أنا أيضا مو من جمهور المواوي اللي يعني بالأغاني بس أتعب. والله أتعب.
1: الوالد الله رحمه كان كل أشعاره كلها حزينة
0: يعني المواوي. يعني ما كان ما لأنه أحب السرعة يمكن لأنه أحب السرعة. على العموم يا غالي نورت.
1: أطلع دقيقة ما تقدر تسمع ثم أقتل ما تيجي.
0: شلون؟
1: ما تقدر تسمعكم أقتل لا.
0: يلا سمعنا بصوتك.
1: لا بصوتنا.
0: يلا يلا يلا بصوت الحلو علوا
1: الله يسلمك. يا سيدنا يا موال ما انت بتحبي موال شلون
0: يعني خليها من اختيارك لانه انت ملم بهاي الامور. اي
1: ما غلط حبك وغلطتها واني اتحمل غلطتي ويا روحي حيل بيك من يشيلك هل وقعتي أبكي كل الناس ليش عبتي أنا وبعشق هالظالم الظالم قبلتي ويا شمس الظهر يلي تريدي من تظاري أنا مو صغت لعيونك كحل من دم سماري عيني يوم تأضل بنفسك أحبيبة يا أم الكراشي بويا سولة العشاق سولة العشاق تضحك وأنا من قضع البواشي وتسلمون.
0: الله صح لسانك وعاش الصوت.
1: حبك سطمان الله حبك
0: سطمان نورت يا أخويا يا ذهب. شكرا يا عيني. شكرا في أمان الله. شكرا أخونا القيصر. نسمع شيل حاتم ونكمل المشوار.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين، شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: لو خيرنا معها ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: تقنيات على حظنا مسخم
1: يا شو هذا
0: اقعد من الصبح السياره دايره بنشره ما راح تشوف
1: يا الله هاش بنشرها شنو جهال فاشيه لو شنو
0: يا ريت الساعه وحتى الشاور عنظر
1: لا عاد شنو
0: ما ادري هو هي ما على حظنا مسخم ما احلى اغنيه هاي
1: لا هذه على حظي المسخم اسم الله يعني على حظوظنا الريد غيرها الريد تسعينية
0: والله ما ادري ما جنن نسمعها
1: ليش عيني ما تسمع انت يا مواليد
0: مواليد 80
1: إيه لا شلون ما تسمع تسعينات
0: غنيها يعني
1: لا مو تغنيها بس شنو أغاني التسعينات اللي كانت تعجبك من أغاني التسعينات
0: والله أكثر شيء موال مال حاتم العراقي جب حمل أبونا أشكال والوان
1: سمعنا حاتم غير حاتم
0: غير حاتم هيثم يوسف
1: سمعنا
0: عادل عقلة
1: الله أي يلا أوكي
0: الموسيقار جورج
1: الله رائد جورج
0: رائد جورج
1: الله
0: دولة يعني القدماء نسمعهم ياس خضور
1: اي طبعا رحمة الله عليه تمام الله استاذ فلاح نورتني وان شاء الله يكون يومك المتبقي الطف من بدايته شكرا لانتظارك وشكرا لمشاركتك في بانجور على الهواء حنسمع رائد جورج وال شنو اسمعيني الله تذكرون الطائرة تفتر طائرة تفتر على الزرع وهذه حتى الإخراج البسيط كان حلو الله

0: بونجور، صباح الحب عليكم. بعدنا نفتش في كاسيتات التسعينات النصر راديو وناخذ اتصال. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: شلونك تسبان؟
0: يا هلا عيني.
1: تحياتي الجناب يا ابو هيلين من بغداد.
0: اهلا يا ابو هيلين، شلونك عيني؟
1: والله الحمد لله. شلونك؟
0: اهلا بالطيب. يا هلا والف هلا.
1: الله يخليك بالمهلي.
0: اهلا بالاستاذ المحترم.
1: يسلمك.
0: تفضل. لو اني وياك بالتسجيلات واقول لك اختار كاسيت

0: وعلى مود أغنية، حيكون لمنو وعلى مود أي أغنية؟
1: أختار معي الفروة تسأليني.
0: الله، ليش أحبك؟ ليش تحبها؟
1: عالمية، شنو وقتها يعني؟ نوعين عليها تخبط. اسمعي الفرج، كل ما تسمعها كان بعدها حلوة مثل قبل، مثل أول مرة.
0: ولسه كل ما تسمعها كأنه أول مرة بالضبط.
1: اسمعها حلوة.
0: نعم، تحية لهذا الفنان الجميل إسماعيل الفروجي. وتحية إلى جمهوره وحضرتك من ضمنهم، وشكرا لهذه الطلة الأنيقة أخي الغالي. شكرا يا عيوني، شكرا لك. باي باي.

0: الله يا اسماعيل الفروتشي، صباحكم فل وهنا وذوق رفيع. اهلا اهلا بكم، وناخذ اخر اتصال حتى نتحول للواتساب. اللي عنده شيء يعني يدز لي على الواتساب، بلكي احاول يعني نكفي كل المسجات. يلا الو.
1: اسالي
0: الله
1: عن الليالي.
0: شقد خطر
1: يا خطر طيفك بالي، لو تشوف الناس حالي تبكي العاشقي. لا تطيلي السكوت، الزمن خوفي يفوت، السعادة ما تموت. لو انت تبكي صرختي بليلي حزينة، هزت أسوار المدينة، وين جنتي يا حنينة يا نور العين. وإلى نهاية الأغنية صباح الخير
0: والعافية. الله صباحك فل وهنا برنسنا. حسين الشيباني ذوق الراقي، ومن أجمل أغاني قاسم السلطان، تحية لهذا الفنان الرائع
1: واللي بها ذكريات قوية.
0: كم مرة قلتي لي ارحل قبل ما أحكي وأسأل،
1: محافظ المقاطع قد محافظ المستحل. رجبت أختار هيثم يوسف بس اختارات جماعة يعني، فقيت علم يعني أكو كم كاسيت يعني كلش أحبهم في هاي الفترة.
0: زين.
1: كاظم الساهر، هيثم يوسف، قاسم السلطان في بداياته، هاي أجمل بداية كانت، كان في وقتها يعني ترند.
0: زين. الـ الـ يعني معناها حتختار من التسجيلات قاسم؟
1: أي. لأن اختاره هيثم يوسف. ما اخذ كاسيتين نفس المطرب.
0: اوكي. يا اغنيه يعني يا اغنيه
1: اسالي عن الليالي.
0: اساليني عن الليالي. اوكي.
1: اسالي عن الليالي مو اساليني عن الليالي.
0: اسالي عن الليالي. نعم.
1: طبعا تحياتي يعني. لابو تحت الى ابو دل العزيز، الى ابو موسى، الى الغالي في السحر، ودموعها غاليه علينا يا معوده.
0: اي والله.
1: تعيشين وتتذكرين. وإلى الغالي أبو سيف سليم الجعفري. نعم. والغالي الحاضر، وإلى كل الأحبار.
0: نعم يا عيوني، نورت حسين شيباني وختامها مسك معاك، واختيار رائع وموفق، شكرا جزيلا لك.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة أستاذ حسين شيباني. إذن قاسم السلطان ظاهرة بحد ذاته صراحة، يعني أنا يعني هذا الفنان إلى كل التحية وكل الاحترام، صوت، أداء، حرص على اختيار الكلمة، على وهم صارت في هبة من الهبات، ويا الهبات يعني كان عنده اختيار غير موفق يعني بحسب كمتلقي أنا يعني كمتلقي ومن جمهوره اللي يحبه اللي يشتري كاسيتاته يعني. ف نسمع اسألي عن الليالي قاسم السلطان.

الله. صباح الفل عليكم، يلا بسرعة بسرعة نقرأ مسيجاتكم. قصي البرشلوني صبحكم الله بالخير، علي جودة صلاح البحر أي الله، أبو وفا تحياتي إليك يا عيني، بانجور، سيناء هادي أيضا مبدعة لديها أغاني جميلة ظهرت سنة 1989 كما أتصور برنامج مواهب الله. أي سيناء طبعا، آسفة مالك بقلبي مكان، يعني من أشهر أغانيهم. علي تحياتي إليك، يمكن ما أقدر أسمع الفويز، نقدر أستاذ؟ ما حنقدر نسمع فويزات. محمد الحلفي الكبير عبد الله رويشد بالتسعينات رائع، إن شاء الله الأسبوع القادم راح يكون تركيزنا أكثر على الخليجي يا محمد، وأكيد أبو خالد نمبر وان. علي محمد صباح النور والعسل من بابل، أنت أبقى ببابل، أبقى بعسل بابل ماكو زين. أحمد الشمسي، انسى لا تفتكر مرة الله، رياض أحمد وسميرة سعيد، ألقاني بادي يومي، بس هذه ثمانينية يمكن ثمانينية، الانقطاع مستمر لذلك مدى أفهم شيء، فأني آسف لأن مدى أربط وياكم، بس سمعت تسجيلات التسعينات وجت ببالي هاي الأغاني المفضلة. عندي تحياتي إليك وللأستاذ وسام ولكل المستمعين، حرمات حرمنا منكم اليوم سبب الانقطاع المستمر، ما أدري، تحياتي إليك وأهم شيء أنت سالم يعني. تحياتي لعلاء جاسم، أبو محمد، عباس الحمداني، أبو حمودي يقول صباح الخير، أكيد حسين نعمة، عدد ما لامت العذال بي وبيك، حبيتك. منو ما يحب أبو علي؟ حسين نعمة عنده أغاني رائعة يعني، بس رواد ذولا يعني، ذولا رواد من الستينات والسبعينات. زين، صباح الخير على أجمل قناة وأجمل ستبان الوردة، تحياتي للمخرج والكادر، أخوكم حسام العبادي. إذا ممكن أغنية حبيب علي، مسافر وراك ما عاد أتحمل غيابك، الله، بس هذه ألفينية مو تسعينية، أوكي كاسية تسعين، لا لا لا لا لا. مهندس أحمد ستبان، أقصد لا ترحلين، بس أني أسميها ورد الياسمين. أجمل رائد جورج، أوكي. حربي تحياتي لك حربي مشي مشي مشي. أبو مصطفى صباحك ورد جوري ستبان، صباحك ورد جوري بان الوردة ستبان الوردة، صباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين. أنا حب كاظم الساهر أنا وليلى، أنتوا كلكم تحبون أنا وليلى مع أنه حبيباتكم مو ليلى، بس حبيتوها ميشان شو ميشان شو. سحر الخفاجي، صباحك فل عزيزي أبو موسى، يعز غاليك ويحفظ أولادك. نعم ستبان أغنية كاظم الساهر، ابعد عني يا ابن الناس، الله الله. أم عمر كلك ذوق يا حبيبة قلبي. علاء عادل صباح الخير، مرحبا ستبان، أغاني عاصي الحلاني وراغب علامة وديانا حداد، ساكن فترة التسعينات، كل أغاني العراقية والعربية كلش حلوة. إيه والله. أحمد يسعد صباحك، ممكن سعد الحلي حبيبي أمك ما تقبل من حاجيك، روح معلقة بيك، الله الله الله.

0: أسعد الحلفي الغالي، يعني هاي ثاني مرة لازم أسمعها بثواني بثواني. الله يخليك حباب، بس لأن خطية كل مرة يعني يشاركنا ومشاركنا هو من وقت. يلا هي 27 ثانية. هلا بالطيب،
1: شلونك؟ الله بحييك، تحياتي إليك والمخرج وكل المستمعين. اليوم الأغاني تفليش، بس أنا هسه بوضع ما ينفعني غير أغنية الله على البلوى يعينك.
0: الله
1: لازم بسرعة الجاز من الساعة بالخمسة ونص ولحد هسه ما أفوت.
0: الله كاظم،
1: أنا ما الزعفرانية، فإذا ممكن من المخرج طلعنا إياها أغنية كاظم الساهر قيصر.
0: الله
1: الله على البلوى يعينك.
0: جرح جديد وين؟ الغالي والله ابو سعود، الله يهون عليكم. سر البنزين، سر الغاز، وكاظم الساهر كله حلو يعني، كل اغانيه، بس هذه الاغنيه ايضا جميله جميله. محمد الشيباني تحياتي لك، ما اقدر يا عيني يعني الوقت راح. استاذ حسن زهيري يوف ستبان، وين رجعتينا ايام الرسائل الورقيه والتليفون الارضي؟ الله عليك ذيك الايام، ايام الكاسيتات. شي جيبكم قاسم السلطان ستبان ست، شلون تالي اتصلوا ما حصلنا؟ يعني راح الوقت اليوم وراحت التزاماتي اليوم ويا العالم، قاعد بحديقة المحكمة ومخلي السماعة الايربود وبإذني وتارك شغلي من ورا فقرة التسعينات. يا عيني يلا قوم قوم قوم حل طلاي بالناس. أحمد الشمسي لازم نسمعها، ما سمعنا ما لحق أحمد باشر. يمكن الأغنية صدرت سنة 1994 مو ثمانينات ستبان، صدق؟ معقولة؟ ألقاني بعد يومين بالأربعة وتسعين؟ أي يمكن والله صح. الله هاي من يجيها بعدين يقول هاني أحب حبيت وحدة جديدة، هي كانت موجودة وياها يعني، من ذلك الوقت بدأ الانسحاب التكتيكي. زين عاش ذوقك والله يعني. زيكو صباح الخير ستبان، صباح المحبة كاسيت هيثم يوسف شي جيب باكر، تحياتي ومحبتي لإذاعتكم. يعني ألف تحية إلك يا زيكو يا ذهب. مهند الدين كاظم الساهر لا يا صديقي أعظم لحن بالتسعين، صباحكم سكر وعسل. شكرا، كان بودي أنه أسمع الصراحة الفويس بس وقتي منتهي جدا. أبو سراج صباح الخير بتعمي، أريد أغنية على أزمة الغاز وإحنا واقفين بالسراني وحلفي يلا تدللون. محمد الشيباني تحياتي إلك، عمر البغدادي تحياتي إلك حبايبي. كلش آسفة أخوتي لأنه الوقت انتهى وما عندي وقت أسمع الفويزات أو ألبي كل الطلبات. الله بصرة ويا بصرية. يلا الله الله على البلوى، الله يبعد البلوى عنكم. نلتقيكم باكر إن شاء الله وبانجور جديد مع بان المسوي ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد في مالنا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: ويوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
8: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
9: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
10: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
11: أنت الكبير
12: يا بعد روح.
11: وهنيان نبيك.
12: الله يحفظك.
11: نتمشو يعني.
3: الرشيد FM، المود مودك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد فم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة الماضية في منهج مكافحة الفساد ولا تهاون أو مجاملة مع الفاسدين. وزير الخارجية: الصراع بين طهران وواشنطن يلقي بظلاله على دول المنطقة والاقتصاد العالمي. الإطار التنسيقي يقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة. القضاء الإيراني يأمر باستدعاء المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين في سمنان. النزاهة: ضبط موظفين اثنين متلبسين بتسلم الرشوة في بلدية كربلاء. الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين في ديالى والأنبار. إقليم كردستان يعلن تعرض مخيم سورداش لهجوم بثلاث طائرات مسيرة. الطاقة السعودية: استهدف عدد من منشآت الطاقة والمرافق في المنطقة الجنوبية من المملكة. الأمم المتحدة: نعمل على تجنيب غزة أزمة إنسانية محتملة في هذا الشتاء. انتهاء هدنة الأيام الثلاثة الروسية مع كييف. طقس العراق: خمس محافظات تسجل دون 40 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
4: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أفهم.

يا بعدهم يا سراجي.

0: ويبعدهم
1: كلهم إسرائيل.
0: طبعا كلهم
1: إسرائيل.
0: عطني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

معكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الحكومة ماضية في منهج مكافحة الفساد ولا تهاون أو مجاملة مع الفاسدين. الإطار التنسيقي يقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة. القضاء الإيراني يأمر باستدعاء المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين في سمنان. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رئيس كتلة تحالف أبشر يا عراق النيابية علي حاتم الحسناوي، وشهد اللقاء البحث في العديد من القضايا التي تتعلق بقطاعات الصحة والكهرباء والخدمات وتوفير فرص العمل والزراعة وسبل دعم هذه المستهدفات من خلال التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية. وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيداته بأن الحكومة ماضية في منهج مكافحة الفساد وأن لا تهاون أو مجاملة مع الفاسدين، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى ممارسة كامل دورهم الرقابي لدعم البرنامج الحكومي للإصلاح ومحاربة الفساد. جاء في بيان للإطار التنسيقي أن الإطار عقد اجتماعه الدوري حيث ناقش عددا من الملفات السياسية والتشريعية ذات الأولوية، ولفت البيان لأنه في ملف تشكيل الحكومة تابع الإطار الحوارات الجارية، وأكد ضرورة حسم الملف وقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة وتمكينها من أداء مهامها. ذكر بيان الخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس وفد جمهورية العراق المشارك في أعمال الدورة العادية 66% لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد وزير الخارجية أن الصراع بين طهران وواشنطن يلقي بظلاله على دول المنطقة والاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أهمية فتح قنوات للحوار بين الأطراف المعنية والتوصل إلى حلول سلمية تسهم في تجنب مزيد من التداعيات والأزمات المالية والاقتصادية. أعلن رئيس دائرة القضاة في محافظة سمنان الإيرانية محمد صادق أكبري التعرف على شخصين من المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين، وقال أكبري في تصريح لوكالة إرنا الإيرانية أنه تم التعرف على شخصين من المتورطين بالاشتباك الذي وقع أمام مكان إقامة طلبة جامعة سمنان العراقيين، موضحا أن التحقيقات القضائية مستمرة لتحديد هوية جميع المتسببين في هذا الحادث، وسيتم التعامل مع المتورطين وفقا للقانون. كتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ عبر حسابه على منصة إكس: نعمل على تجنب أزمة إنسانية محتملة في غزة هذا الشتاء، حيث تواجه العائلات الآن ملاجئ متداعية ومواقع معرضة للفيضانات وسط تفشي الأمراض والاكتظاظ السكاني. وأضاف: مول الاستجابة افتح المجال أمام الإمدادات الحيوية، وافقوا على دخول المعدات الأساسية، نفذوا اتفاق السلام. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي: الحكومة ماضية في منهج مكافحة الفساد ولا تهاون أو مجاملة مع الفاسدين.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: بيه 91.5.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: متمشي وياني.

0: اشتي شكرا.
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.
2: فرشت رمل البحر ونامت وتغطى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

أكيد أحيي الجميع، إن شاء الله تستمتعون ويانا بهذا اليوم بهذا الوقت. رح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير البياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل.

راح تحكي علي اليوم، تحكي بي مو علي، شنو موضوعك؟ عموما تحية لكل مستمعينا، اكيد خلي نبدأ لكم بحلقة اليوم. وسؤال حلقتي اليوم يقول: فئات اللي موجودين بحياتنا، الفئات الاجتماعية، يعني عندنا اصدقاء، عندنا اقارب، عندنا اهل. سلطان تحياتي قال لي عبير لها نفس الاقارب. لا، الاهل يعني اللي خلينا نقول داخل مؤسسة البيت اللي موجودين، الأم والأب، الأخوان، الأخوات. هذه الأقارب يعني هم اللي يكونوا مثلا بيت العم، بيت الخال، بيت ابن خال، يعني أوكي، مو صلة القرابة الكلش قوية مثل الأهل. فنعرف الأهل والأصدقاء، وعندنا الأقارب أوكي، وعندنا الجيران هماتين، وبعد بالله شنو، يعني هذول الفئات اللي موجودين بحياتنا. فاليوم سؤالي راح يكون أو يقول: برأيكم منو أكثر فئة ممكن تأخذ يعني إحنا نقول عليها بطولة لأكثر فئة تدخل بحياة غيرها؟ منو يفوز برأيكم؟ الأهل، الأقارب، الجيران، الأصدقاء، وليش طبعا وراها أريد زين؟ ها؟ شبيه صدق الكسط؟ ما ادري. اذا اكو بطوله لاكثر فئه تدخل بحياه الاخرين او بحياتك انت عموما، فالمن راح تختار من هذني الفئات وليش؟ الاهل، الاقارب، الجيران، الاصدقاء. ارقامنا 0780211415 و0780211617. آسيسيل 0770211415. وهذه أرقامنا أكيد طبعا. تحية لكل اللي يتابعونا على بثنا مباشر على التيك توك باسم إذاعة الرشيد. شو تعبت والله.

0: شغل بعد بعد بعد بعد بعد. يلا اول اتصال ويانا. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
1: العافيه، نور عليك. على المخرج
0: هلا محمد، شلونك؟
1: الله يخليك شواد، الله يسلمك،
0: نورتنا. ميت هلا،
1: نور شغال.
0: يلا احكي لي، قول لي منو يا فئه تاخذ بطوله من دول اللي انا ذكرتهم الاربعه؟
1: بس انت هذا الموضوع شو خلي على الخميس.
0: لا لا لا لا، نبديها من هسه، مو هي هيك هاي، بعدين الخميس.
1: مغيره النظام.
0: اوكي
1: يلا. والله عبوره يعني هو الاقارب وتجيران امانه، يعني
0: اريد واحد. طيني بس
1: الاقارب
0: ياخذون بطوله بتدخل بحياه الاخرين؟
1: ما اعرف، يعني احيانا حتى من مستوى تصرف حجيك قرايبنا. ها كذا. قلت له متى قرب مش عادهم العجر.
0: زين هسه هاي يعني والدتك تقول لك خاف قرايبنا يسمعون او خاف قرايبنا؟
1: لا، هم هاي طبعهم، يعني هم الحجيه ملتشومه، لان هم يدخلون نفسهم بكل شيء.
0: اوكي، فبالتالي صار عندها يعني مثل اللي
1: راح تخيل كل ناس من عندنا شاله وراح بغير مناطق في سبيل يخلصون من القرايب.
0: طيب فاهم.
1: مو الكل.
0: اي
1: اللي هم هذول اللي بيهم صفات
0: تدخل. اقول لك انت قلت قرايب، بعد لا سوى مو الكل. ها هي افتهمناك، وصلت الفكره مالتك. لا لا وصلت الفكره، وصلت ماكو.
1: لا ما وصلت بعد.
0: لا هي
1: مشكله امانه يعني.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم واتصال ثاني. ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا.
0: أهلا أهلا.
1: شلون ستعبي؟
0: الحمد لله بخير.
1: والله البارحة حسيت بمعاناتك.
0: ليش؟
1: من وراء هذا القبالك أبو خشم. انتوا بالإذاعة الرشيد ما تتعودون من الشيطان، مو تتعودون من عنده.
0: لا ما اسمح لك تحكي على عمار محمد.
1: هاي شنو؟
0: اي ما اسمح لك.
1: انا اسمح انك مو التي تسمح. لو تدرين البارحة سوى بيه
0: هو ده يقول لي لو تدرين اثنيناتكم تقولون لو تدرين وعلي ما ادري كل شيء.
1: هو طيب مو خاله ابن الاخت. اوف
0: زين
1: اخذ ورث امي رجع الورث يا ول عيب عليك.
0: زين احنا شو كنت تنتهي هاي المشاكل بيناتكم العائليه؟
1: بس ادتني يعني والله مسالم ورايد للخير والله وكنت محضر له مفاجاه واسالي سلطان.
0: زين
1: بس هو يدفر نعمته بيده.
0: اه هي عوفه خلص خلص.
1: اها ماشي
0: خلص يلا.
1: ايه مسويني ايه ايه هي هاي.
0: ما يخالف ما يخالف ما يخالف احسبها علي احسبها علي. والله مو
1: والله استعبير ما حد يتدخل من اللي ذكرتيهم بالنسبه لحياتي. بس تدرين من اللي يتدخل بصوره غير مباشره؟
0: اي
1: الحكومه.
0: يعني شنو
1: الحكومه؟ الدوله الكنديه مطيه حقوق للعائله تتصرف وتتحكم بال يعني داخل البيت بصوره غير مباشره.
0: زين
1: اي كله كله صوت القانون.
0: يعني ما افتهمت يعني انت بكندا
1: الحكومه متدخله؟ يعني مثلا الطفل بالمدرسه يعلموه ابوك يداريك امك تداريك.
0: زين
1: ادري شنو نايم بغرفه مرتبه ماخذ حقوقك ما ماخذ حقوقه يجي. يعني تخيلي اكو عوائل يعني عربيه جهالهم يهددوهم.
0: اوكي
1: اي ما وصلت الفكره.
0: لا وصلت الفكره بس ما لها علاقه هاي مو تدخل.
1: هذا مو العاد هذا شو يسمونه؟
0: لا يعني هذه
1: يتحكمون بتربيه اطفالي.
0: اوكي ممكن اي ممكن ما ادري ما مقتنعه بس اوكي.
1: صدق انت هواده تلتقين بعمار كامل؟
0: ما مقتنعه بالاجابه يعني فاهمني دول يعني ما لها علاقه. اوكي الحكومه هم منطين تهمت كل زي احنا هسه قريبا يعني تقريبا نصير مثلكم على فكره. يعني هسه الابهم صار يخاف الابهم صار يخاف انه يحكي ويا الابن ويخاف انه لانه الابن اسم الله عليه ايده والتليفون وممكن انه يصور او ممكن
1: انت رجال قل له روح لي غادي.
0: واكو قصص خياليه دا نشوفها اكيد. تحيه لي
1: اذا هذا مو تدخل
0: ابن هشام الذهبي البارحه شفت هاي القصه الطفل وكذا وسولف لهم القصه يعني ازم الوضع.

0: فبالتالي من راحوا الأهل اللي قالوا الموضوع كله كذب. يعني الطفل هو
1: شفتي فاهمني هذا تدخل أو متدخل؟
0: تدخل عمي ها تدخل. تدخل تدخل
1: أوكي. أيوة والله قل أعوذ برب الفلق منك عمار.

0: يلا ناخذ اتصال جديد. الو مرحبا. الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلون السيد؟ شو اخبارك؟
0: الله يسلمك، الحمد لله. عيوني
1: اموراتك
0: بخير الحمد لله.
1: شو مسويه؟ ما مسويه؟
0: اشكرك الحمد لله.
1: انا راحت البصمه خراب دينها.
0: ها
1: ايوه بالباب
0: عزيزي. انت على اي انت على الهوى، لازم احنا يعني نركز، مو صحيح؟ تحياتي لك، انت مو مخابره ابن عمك وابن خالك يا عيني. يلا عندنا اتصال اخر. الو مين تجيب الذوق قوه يعني. الو
2: الو
0: الو
2: انت فصل فصل افصل معها. انا اعتذر قطعت التليفون عليك.
0: ليش انت قطعت؟ ها ابو عبد الله؟ لا بالعكس، كيفنا لك، اجاك رزق. مو كروه كانت للمغرب، شارع المغرب يمكن.
2: لا انا طابق كان واحد يفتح الباب استحيت بعد قلت صوت يطلع بالاذاعه
0: راس اسد. اي لا بس معناه قال لك اتخذته لو ما اخذته، بس قول لي شارع المغرب.
2: اي اخذته بس اي بس عمار قام يراسلني يقول لي يقول انا زعلانه وسس. قلت له والله انت عمار مو سيد عبير هاي انت.
0: لا هذا بكيف، هو ما لكم علاقة، كل شيء يجيكم على الواتساب من عمار، ما لي علاقة أنا، فاهميني؟
2: إيه.
0: أي.
2: وهذا الحشر القبلي.
0: إيه.
2: تبي هذا؟
0: ما يخالف. سهلة سهلة. أبو عبودي، منو أكثر فئة ممكن تأخذ بطولة التدخل بالآخرين؟
2: القرايب.
0: الأقرباء.
2: القرايب.
0: ليش؟ ليش اختاريتهم؟
2: طبعًا. وبكل جدارة.
0: أيوة.
2: يعني أني حلم لك من القرايس.
0: زين.
2: يعني كل شيء تدخل في كل شيء. يعني مثلا ابنية طلعت مثلا طلع ويسألوا بنات وين رحتوا؟ وين جيتوا؟ هاجرانا طبعا اجبالنا هم قرايبنا. وين جيتوا؟ وين صرتوا؟ وليش رحتوا؟
0: يعني ذولا ماخذين بطولة بالحالة يعني الجيران ولا الأقرباء باعتبارهم قدامكم تقول يعني جيرانكم نفس الوقت.
2: والله أتمنى شيء حتى لو بصحراء ولا يهمهم
0: هذا. أوكي.
2: الله العظيم يا ريت يسمعوني. بيت ابو محمد
0: يا بي يا ابو عبد الله يا معود
2: تحياتي لهم وتحياتي لهم.
0: ابو عبد الله اليوم اليوم يريد يعني شوف الله ما ردنا نطلبها هي تجينا قوه. اوكي تحياتي لك، انا كلش اشكر اتصالك. شكرا.
2: تحياتي للاستاذ عمار الطيب.
0: عيوني انت. شكرا مع الف سلامه. باي باي نورتنا. يلا اتصال اخر. الو
3: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: شلونك يا غالية؟
0: هلا محمد، شلونك؟
3: والله الحمد لله. تحياتي ليك، تحياتي ملك المكسر.
0: شكرا، تحيات ملك المكسر إليك.
3: تحياتي لكم.
0: يلا محمد قل لي.
3: قرايب.
0: ليش؟
3: يعني دائما ست عبير يتدخلون بأمور هي ما تعني لهم، فتشوفين دائما حتى يحجون بالشخص وهو مو يمهم. زين، فلهذا السبب هم الشبيهم دائما أقرب الناس هم القرايب. أما الغريب ما يدري. يعني ما يعرف إيش عندي ما عندي أو وين طالع وين جاي.
0: بلي.
3: مو مثل القرايب، يعني دائما يفتحون مواضيع بالشخص وهو أصلا مو يمهم ولا دايرينهم بال.
0: أوكي. أكثر نعم. سؤال ممكن إنه تحس المشتهر بين الأقرباء يا هو.
3: وين دا يودي راتبه؟
0: انت كلش انت اي سؤال بيه بموضوع تدخل او موضوع تقول لي وين راتبه؟ ايش قد عن مخطوط منها الحكايه؟
3: اي والله لا والله شفت عبير للامانه، يعني هو هذا السؤال دائما المتداول. وين دا يودي فلوسه؟ وين دا يودي راتبه؟ وليش ما اشتغل فلان مكان؟ وليش اشتغل هاي السياره؟ وليش ما اخذ هاي السياره؟ يعني هاي الامور اللي دائما اللي اكثر شيء اللي تداولوها على الشخص.
0: اوكي
3: نعم.
0: شكرا استاذ محمد لوقتك.
3: تحياتنا
0: لك. ميتها لعيوني. باي باي نورتنا. اكيد الاسئله اللي تجلط الواحد عند الاهل والاقارب عن الامور الشخصيه حتى بس يعرفون احوال الواحد. يلا الو. يلا الو. اكثر سؤال وين تشتغل هالايام؟ ليش انت يعني عندك شغل كثير يعني عندك بين اسبوع تغيير شغل غنبتين على سؤال مال واحد. يلا نروح لفاصل اعلان ونرجع نكمل وياكم اكيد برنامجنا درس شاغر.
4: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان كيو ال

0: صدق على طاري هالاغنيه طبعا تسعينيه مو تسعينيه تعتبر على طاري هالاغاني القديمه. شفتوا الترند اللي انا قاعده اصبح اليوم قلت للعالم كله اكو شيء فتشي يعني فيديو يقول انه انا قعدت اليوم الصبح لقيت روحي بغير سنه. وفعلا اذا تقلبون بالسوشيال ميديا عموما راح تلقون ترند الثمانينات طش بشكل مو طبيعي, وتشوف العالم كلها ناشره صورها وهي بجيل الثمانينات وطريقه الشعر وخصوصا البنات يعني. فحبيتها يعني الترند هذا اكثر ترند حبيته شويه رجعنا الايام قبل, حتى طريقه اللبس طريقة الشارع اللي موجود. يمكن أكثركم شفتوا هذا الترند موجود على كل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الانستغرام. يلا ناخذ اتصال جديد. ألو ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام, هلا والله.
1: شلون شايفك ست عبير؟
0: الله يسلمك عزيزي الحمد لله.
1: يلا مرتاحين؟
0: الحمد لله بخير. من وياي؟
1: والله جبتوها سجاد من واسط.
0: أهلا يا سجاد. أي سجاد قل لنا
1: برامجكم عن الأصدقاء وال
0: أي
1: والقرايب.
0: أي
1: والله أكثر العيشة والحسد هي من القرايب.
0: زين أقرب. أوكي سجاد ملشوم أنت كأنك من الأقرباء بحيث هيك يعني أحس. ملشوم أنت من الأقرباء مبين.
1: والله جرايد عقار.
0: اي
1: حسد العيشة وقتها شيء هسه احنا رجعنا يجوز قرن هي بسبب الجرايد
0: بسبب الاقرباء. اوكي
1: وما يدون الخير الواحد ابد
0: ولا يمهم الخير ولا مر عليهم ولا فات من يمهم ولا شافهم.
1: والله وكل ما يشوفونك خير احسن يصفونك يعني يصفونك.
0: طيب هذه كلش اشكرك سجاد تحياتي لك. نورتنا عيوني مية هلا باي باي. يلا اتصال اخر. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: هلا عبير الوردة تحياتي لاستحيات المخرج.
0: مية هلا والله
2: الله يسلمك. رحت على التيك توك اشوفك يعني ما قلت ليش سمعت بس وسمع
0: الموضوع فدول عيني
2: انا اشوف شكلها صوره صوت.
0: اشكرك
2: عبار البرتقال اليوم طالعة
0: بس ما هو
2: ما خدع بعد ما رجع مش ولا برتقالية قاعدة موجودة حبيبتي أنا.
0: بس شوف عمار جاي يسوي عجيب. بس إيش الغاز مو يمدحون بيك العالم والله عجيبة أنت. يلا المهم وسام
2: يعني فيهم يعني يعني شن عليه بالمو يعني ما يريدوا لك الخير لو شن حتى اختار لي فيها.
0: لا أنا قلت يأخذون بطولة بتدخل بحياة الآخرين أكثر.
2: يدخل بأي شيء مو
0: أيه
2: مو
0: يعني معين. يدخل بحياة الآخرين كل شيء ما لها علاقة. شنو
2: أكيد الأهل يعني كل شيء يدخلون.
0: أوكي
2: أنا مرة شغلات ما قلهم للبيت لأن هال دربالك وانتبه وما أعرف شنو دائما خاصة هو طبعا خوفا عليك هو مو على كل شيء خاصة الأم يعني خاصة أنا إلا إذا أطلع طالعة
0: يعني أنت أخذت هسه الموضوع من جانب آخر أخذته من الجانب الإيجابي بأنه الأهل يدخلون بحياتك من باب الخوف.
2: اي كلش
0: فاختاريت الاهل. اوكي
2: اغلب قراراتي وشغلاتي اللي اسويها ما اقولهم للبيت اي لان قلقين ها دير بالك ها لا تسوي هذا ما اعرف شنو.
0: طيب انت ما اخذها بشكل ايجابي حبيت الايجابيه اللي عايش بيها اتمنى دائما تكون
2: السلبي ما اختار الاقارب لان يعني احنا شويه يعني ويا اقاربنا مو ذاك يعني نقول التواصل دائما ما اعرف شنو بس أي. عندي اصدقاء بما انه يوميا دا اشوفهم اكثر من الاقارب يعني
0: اي
2: فهم ما شاء الله يعني ال- ال- الكلمه تصير سطرين
0: زين
2: والخبر اذا اذا اذا ربع صدق القي ثلاث ارباع ضايفين عليه اضافات يعني ففي مو طبيعي يعني السر مالتي بالدائره لا يعني
0: اوكي
2: كلش ما ينضم كلش ما ينضم.
0: طيب انا كلش اشكرك نورتنا شكرا عيوني انت باي باي, باي باي مع الف سلامه.

0: يلا استعبير اليوم طالعة ايفون 18 اطلالة جميلة يا ربي دوم الضحكة جميلة احلى اذاعة شكرا لك. ايفون 18 مدريك ماكو برتقالي 18 بعد ما نزل على كيفكم باكر باكر مو باكر 9 بالشهر هو قبل عيد ميلادي دائما يحتفلون بي ابل. يلا عدنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلون استعبير؟
0: اهلا وسهلا مية هلا.
1: نقول ستعبير لو نقول ستعيفون 17
0: بكيفكم بعد.
1: خير ان شاء الله.
0: البارون مو صحيح؟
1: ريال مدريد.
0: من وياي؟ شايب الراهب. شايب الراهب شلونك؟
1: شلونك؟
0: الله يسلمك الحمد لله بخير.
1: الله يوفقك ان شاء الله دومك بخير.
0: شكرا
1: يا رب.
0: شكرا جزيلا
1: لك وللمخرج وللمستمعين وللمشاهدين بالبيت.
0: تسلم اشكرك. يلا قل لي منو اكثر فئه ممكن اذا كانت اكو بطوله بتدخل بحياه الاخرين ياخذوها هذه الفئه؟ الاصدقاء الاقارب الجيران الاهل؟
1: خير من الله اول شيء الاهل بعدين العقارب. الاقارب
0: زين. الاهل
1: ايه؟
0: الاهل ايجابي لو سلبي التدخل؟ خلينا نفتهم بال
1: والله اثنيناتهم
0: اثنيناتهم اوكي
1: ايه. بس ابو دعاية شو بسوي كل مكالمة لم يرد عليها الابراسي على قولت اخواننا المصريين راسي وانفسي الابراسي اسوي
0: زين.
1: وبعدين افضل الكل اللي سويته
0: اوكي
1: اي. بس العرب اللي الجرايب يغسلون اكو يعني هو فوق ما يتدخل شي يسوي يذب حشايات يتوجع. احنا اعطاني شو اسوي درب المكالمه لم يرد عليها.
0: يعني خلينا نرجع ونقول بانه انت يعني داخل دائره الاقارب والاهل تقول هم هذول اللي ممكن ياخذون بطوله تدخل بحياه الاخرين اذا كان سلبي او ايجابي
1: الطرف يعني الاهل والعقارب. يعني كلمه تحدي العقارب الاقارب سلبي والإيجابي. بس بالنسبة للأقارب ما شفت من عندهم تدخل إيجابي كله سلبي
0: كله سلبي
1: كله لا كله لا.
0: أقول لك خصوصا من جهة الأب.
1: ها
0: خصوصا من جهة الأب شوية العمام مشكلة. ما أدري ليش
1: هاي. عندي واحد من ولد عمتي ضام لا ضمه بس عند الله.
0: صار تهديد. إيه ماشي شاي بالراهب تمام عيوني تحياتي لك.
1: لا مو تهديد مو تهديد باعث تحذير الله شاهد مو تهديد. يعني أنت دا تشوفني دا أدرس وفاينل وامتحانات أنت شلك بالجامعة بهذا العمر يا بنت شعليك تزوج بات عليها هيك شحكي ويا هذا.
0: ايه هذا شويه من من من باب احباط بالمعنويات.
1: طيب يعني انت تشوف عندي امتحانات وفاينل.
0: ايه طيب
1: الزواج يعني يا بطيخ.
0: اوكي انا كلش اشكرك شاي بالراهب نورتنا تحياتي لك اتمنى لك كل موفقيه ان شاء الله. مع الف سلامه باي باي. اقصد بال 18 يعني جديد والله ما ادري وما اعرف نازل برتقالي هماتين بس الله يخلصنا منه. يعني سالفه التليفون البرتقالي شفتوه من وصل ماكو شخص ما شايل ما يعني تمشي بشارع الاجهزه كلها برتقالي فخلينا زون غير لون. ستعبير لازم يجي جوال واحد. شكرا عيونه بمنتظر تحياتي لك لان سويت اعلان الابل. ما تعال هم محتاجين اعلاني ابو محتاجين انا احكي عنهم واسوي اعلان. صحيح والله والله كلامك صحيح ابو منتظر. مساء الخير مساء ورد. يلا مستمعينا نروح لي اتصال. الو الله
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلونك عيني تتعبين؟
0: الله يسلمك انت شلونك؟
2: الله يخليك الله يحفظك يا كاتب من كوكب الدور على قولتك.
0: يا كوكب الدور منورين كوكب الدور شلون؟
2: منورك اكيد الله يخليك.
0: الله عليك يستحقون كوكب لو ما يستحقون؟
2: اكيد يعني انت بيها.
0: لا بعدها عنه يعني بس هي يعني تحسها يا أخي بعالم ثاني ما أدري يعني بغير كوكب.
2: خليها من قلب أحسن تطلع برا وتحضر عالم ثاني.
0: أي عبد الله احكي لي.
2: أول شيء أرد على اللي قالت لك تستحين زيتون زوجة باباي.
0: أي من
2: تليفون طرتي ما أسمح الواحد يفتيها. أقول لهم المنش اللي عنب عن حامض يقول.
0: يا بي يا بي.
2: ثاني شيء مال الصغار والأقارب يعني الصراحة اللي عنده شخصية وفارض ما بتنحي يدخل فيه.
0: اي لا هو مرات انت احنا اكيد ما نسمح عبد الله سوري اقاطعك بالخير ان شاء الله احنا اكيد ما نسمح

0: على الغيرة بس بعد جاي يسوي. المهم احنا اكيد ما نسمح، لكن في بعض الاحيان هم يسمحون نفسهم بطريقة غير مباشرة، فاهمني؟ يعني تحسهم دائما ما يسألون عنك من بعيد، دائما مثلا حتى لو ما يسألون اليك لان يعرفوك انت ممكن تصدهم.
1: لا والله صراحة لا، شوف واحد يدور علوم عني من بعيد افرح.
0: شو تسوي؟
1: اعرف افرح يعني، اعرف نفسي ضغطه ويوصلني مدى ايده.
0: ها تمام، حلو، انت من هذا الباب ضاغطهم. اوكي،
1: صار واحدة كانت قاربة على قد العيد
0: اي،
1: وصارت لفت عيال انا مسافر، كل اجل سافرت التليفون ما قابل.
0: حلو
1: اي، فمن اعرف انا عن قرايبي او اقاربي او العائلة المقربة يدورون علوم وعين وحسد وهاي السوالف ما من بيها صراحة.
0: طيب
1: ابتعد عنهم اذا كان نطاق ان كان دجل، فما يحتاج اقول ان قارب فوته ومفوته، ابتعد الباب يجيك النار يسد والتريم.
0: ها
1: هي ما يلتهم مرتين، مرة واحدة وفيتين مال انا اصدقائي كانوا عندي مقربين من ايام الاعدادية لحد ما عدت عمري 29 سنة ما وياي، فاستنى عفتهم شفتهم يعني عشرة سالفة وضحكة مو قوة صداقة. فعادي يعني احنا عايشين مجتمع القاضي مالتنا هو كذا، فعادي امر طبيعي.
0: زين. طيب عبد الله تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو، شكرا لاتصالك، نورتنا.
1: يوم حلو مشاكل
0: في الدول عينك، شكرا
1: لباي. الله يحفظك.
0: انت ليش هيك يعني؟ والله حب حب الخير لغيرك حتى يجيك الخير.
2: خليها تموت قبالي وينكسر هذا خشمها العالي.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد بعدنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: مرحبا.
0: مرحب.
1: شلون كيفك؟
0: اهلا ابو هيلين، الحمد لله. انت شلونك؟
1: والله على الله. نورت. حياتي المخرج.
0: شكرا.
1: كبير. الله على العود. حتى لا يضوج.
0: لا ما يضوج، هو ما يضوج.
1: ورده هو.
0: هو مو يضوج، هو يغارك فرق.
2: اقول من تحكي علي لا تحاول الطش. وخلي مسافة ما بينك وما بيني، لان البريك عندي فاضي. ايش قبل اسحقك؟
1: جيبه؟
0: هو ايش دمرنا غير هاي السوالف؟ والله العظيم.
1: وعلاوي يكون عم تبخير. ها ما شهر السابع.
0: اي ما شهر السابع. ابو هيلين، سمعت سؤالي؟
1: الى حد ما.
0: اي. الى حد ما، انا دا اقول منو اكثر فئة لو كانت اكو بطولة بتدخل بحياة الاخرين، منو من هذه الفئات ممكن ياخذ هذه البطولة؟ قلت الاهل، الاقارب، الاهل طبعا الاهل القريبين، الام والاب والكذا والهاي، الاقارب، الجيران، الاصدقاء، منو؟
1: والله الاقرب يعني الاهل بالخير، يعني يدخلون الرأي.
0: اوكي، خليته من باب الايجابي. اوكي،
1: يعني يعطون رأي ويقول لك يا ابا انت بكيفك، بعد مثلا الوالد الله يحفظه يقول انا اشوف هيك شوف كيفك انت.
0: يعني مو هي هاي المشكلة. اقول لك هذه كلمة بكيفك تحسها يعني حفرة ماكو،
1: يعني سويها بس
0: يعني ورطة من غير مباشرة، غير مباشرة بكيفك،
1: يعني سويها بجر عدل
0: عفي. يعني اكو توريطة كبيرة بكيفك، هاي كلمة بكيفك شوية مشكلة.
1: بس والله احنا صراحة علاقتنا من الاقارب كلش طيبة، يعني الحمد لله والشكر.
0: الحمد لله. طيب،
1: اي ما في اشكال باي وقت وياها كل اي كون.
0: حلو،
1: الحمد لله موقفكم طيب والله.
0: حلو.
1: بس أنا بياخذ دور البطولة بالشغل صراحة، يعني مثلا بالشغل يجي مدير ياخذ دور البطولة.
0: ايه.
1: أنا حلها كيف يعني كدور البطولة.
0: اها.
1: وهاللقطة الأخيرة سمعت اليوم سؤال ستيفان الموسوي.
0: لا والله لا، شنو؟
1: يقول لك إذا طبيت محل كاسيتات جيل التسعينات.
0: إي.
1: أغاني التسعينات، يا مطرب تختارين يا أغنية.
0: أوكي.
1: حبيت أنا السؤال، السؤال إلك. أنا خابرته.
0: تسعينية، والله هواي أغاني تسعينية أنا كلش أحبها. إيه
1: اختاري
0: أصلاً مو جيت تسعيني
1: ويا أغنية. يعني كنا اختاروا حاتم، كاظم، جورج، شو اسمه الموسيقار يا سوري،
0: إيه جورج،
1: راد جورج،
0: راد جورج. إيه يعني مدة تحضرني بصراحة والله، هسا هسا أفكر بيها وأجاوبك.
1: يلا شكرا. أنا اختاريت تسأليني.
0: تسألين؟ حبيت. حلو حلو حلو حلو. طيب أنا كلش أشكرك، نورتنا، تحياتي لك، باي باي. خلي عزل سلطان لأن برنامجك أحلى. إنه نو تحكي معي سلطان.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو. حلوه الاغنيه. الو.
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا نهاد.
1: سلامير غالي، شلونك؟
0: الحمد لله عيوني، انت شلونك؟
1: تحياتي لك، تحياتي للمخرج.
0: شكرا.
1: والبرنامج بيحلى طالع.
0: شلون ما سمعتك؟
1: اقول لك برنامج بيحلى.
0: ما يحلى شنو ده يقطع؟
1: اقول لك برنامج بيحلى. بدون تعبير.
0: فدوى لعينك، اشكرك قلبي. لا هو ماكو برنامج اذا انا ماكو. لا تسمعون بدري اغاني فقط، ماكو. انا اقول لك ماكو. طيب نهاد، سمعت سؤالي؟
1: لا والله ما سمعت.
0: السؤال يقول انه لو كانت اكو بطوله لفئه، بطوله تتدخل بحياه الاخرين، اوكي؟ فانا انطيت الفئات القريبه من عندنا بحياتنا وموجوده، الفئات الاجتماعيه، الاصدقاء، الاقارب، الاهل والجيران. من ياخذ هذه البطوله برايك؟ اذا كان ايجابي وكان سلبي التدخل، كيفك
1: حاليا بالظرف هذا؟ الاقارب.
0: الاقارب ليش؟
1: يعني مرات اذا عنده مصلحه عايش لا مصلحه ولا شيء.
0: زين.
1: اي، فانا انطي البطوله للاقارب.
0: للاقارب. طيب اوكي، شكرا لك نهاد، اتمنى لك يوم حلو.

0: يلا شنو عندنا هسه؟ آخر اتصال. يلا ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا والله.
1: مستمعة قديمة كلش هون.
0: حبيبتي مية. هلا والله مشتاقة أسمع صوت نسائي ببرنامجي. يعني أنا كلش سعيدة اليوم.
1: حبيبتي.
0: نورتينا عمري. هذه حالة نادرا ما تحصل يعني. فشكرا إنك يعني.
1: النور نور عمري أنت.
0: حبيبي مية هلا. من وياي؟
1: أم رحمة.
0: أم رحمة حبيبي نورتينا.
1: من نفط الشمال طبعا متابعين.
0: اهلا أكيد. وسهلا يا قلبي نورتينا شكرا
1: حبيبتي. اقدر اضيف لك رأي شويه مختلف؟
0: اي قولي ليش لا خلاص قولي.
1: احنا جدنا نقدر ننطي البطوله لاي طرف من الاطراف.
0: اوكي
1: نقدر نقول الاهل اذا احنا سمحنا لهم.
0: طيب
1: الجيران اذا احنا رضينا فضولهم. والأصدقاء إذا إحنا غذيناهم.
0: شنو قصدك بإرضاء الفضول؟ يعني أنا اليوم مثلاً شلون أقدر أصد واحد أحس ده يتدخل بحياتي؟ شلون برأيك؟
1: مثلاً الجيران يقولون اليوم حسينا صوتكم عالي.
0: أي.
1: نقولهم عادي إحنا عائلة صوتنا عالي من نفرح ومن نحزن شو عليكم؟
0: آه أوكي يكون الصد بالرد خلينا نقول عليها إنه يكون ردك لهم بصد. أوكي.
1: اليوم شفت السيارات يمكم اليوم شنو طابخين شنو هذا عارفة شي خصنا. لأن إذا فتحتي الباب شوية بعد هذا هو تلقي بيتك مليان.
0: فعلا صحيح والله.
1: الأهل أخوات الزوج الأم حتى أمك أنتي حتى أبوك أنت صح. يعني كلهم يتدخلون
0: فعلا
1: زين أو مو زين. مرات حتى أكو كلمات حق يراد بها باطل. يغذوش في الكلام انت تقعدين ويا نفسك مرات تصفلين تقولين ايه صح كلامهم.
0: نعم.
1: وتمشين بكلامهم بعدين النهاية كلش مو حلوة.
0: فانت برأيك يعني هذه الفئات كلها ممكن تتدخل وممكن تاخذ البطولة لو احنا
1: فتحنا لهم الباب
0: او احنا شاركنا بهذه البطولة خلينا نقول.
1: فدائما المرأة والرجال بيناتهم والعائلة بيناتهم ودائما الطفل يتعلمين من هو صغير ما يحكي برا اي شيء.
0: صحيح فعلا. طيب
1: على مود لين نحكم عليه مقدما.
0: نعم اوكي ام رحمه انا كلش اشكر اتصالك ورايك شكرا حبيبتي كنت انت مسك ختام حلقه اليوم شكرا
1: حبيبتي تشرفت
0: عمري مع الف سلامه باي باي نورتينا ام رحمه كانت هي اخر اتصال بحلقه اليوم انا قلت لكم لحد الان اكثر اللي اتصلوا البطوله كانت للاقارب تمام فبالنهايه يمكن كل واحد من عندنا عنده يعني اكو تدخل بحياته بشيء ما يخصه ومره ثانيه ممكن انه ينزعج من شخص تدخل بحياته. المشكله مو الاهتمام المشكله من يتحول الاهتمام الى قرارات بالنيابه عنك ومن اني انصحك او لا تسوي مثل ما قلت لك. يعني مثلا شوفوا في بعض الاحيان التدخل يكون لابس لبس اوكي يعني خلي مثل لكم اياها طريقة التدخل في بعض الأحيان السؤال تحسوا جاي أنيق هذا السؤال ولابس لبس إنه هو جاي ملاك عليكم السؤال تحتيش تتخيلوا فجاي وهو بأنه دي يسألك سؤال وكأنه هو دي نصحك أو كأنه هو مثلا مهتم بيك لكن في بعض الأحيان هو هذا لا اهتمام ولا نصيحة هو مجرد فضول وتدخل وأخذ قرارات نيابة عنك ومعرفة كل الأشياء اللي أنت تسويها خلال اليوم. أنا أتفاجأ وأستعجب والله العظيم شوفوا أكو أشخاص يمكن حتى سلام ماكو يعني أنا تعرفون إحنا شغلنا شنو فبالتالي إنه مواقعنا التواصل الاجتماعي كلها هي مباحة للآخرين وبالتالي هي فتشي عام وموجودة صورنا عائلاتنا غيرها ألاحظ في بعض الأحيان فعل الموضوعة الفضول ما لها علاقة بصلة القرابة ما لها علاقة هذا قريبك هذا صديقك هذا جيرانك هذا من أهلك بصراحة هو شخص الفضولي ممكن بأي يعني ماكو أي علاقة تربطك به وتشوفه يسأل أسئلة هو ما من حقه ومثل ما قالت أم رحمة أنا أستخدم دائما هذا الأسلوب بصراحة فبالتالي ممكن أحصل في بعض الأحيان ألقى أسئلة موجودة بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة به أبوع أقول هو يعني شلون سمح لي نفسه أنه ممكن يسأل هيك سؤال شخصي وأنا ما أعرفه مجرد فشي وراء يعني شو يسموها هذه لا مو ورا الجام ورا الكيبورد حتى ورا التليفون حتى لا شايفته ولا يعني ممكن هو شايفني بس انا ما شايفته فالقصد انه احنا اللي نسمح للآخرين حقيقة بأنهم يتدخلون بحياتنا. خلي يقولون علينا سوري من هذه الجملة إنه إحنا صالفين وإحنا وكحين وإحنا نجاوب أي خلي يقولوها. بس المهم إنه موضوع من يتعلق بعائلتي بيا بحياتي ما مسموح لي أي شخص كان يتدخل فيها. شكرا لكل اللي اللي فاجئوني. شكرا اللي شاركونا بحلقة اليوم. أتمنى لكم يوم حلو لطيف. باكر نفس الموعد نرجع نلتقي وياكم ساعة واحدة. باي باي.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. أزيد الحكومة الماضية في منهج مكافحة الفساد والتهاون أو مجاملة مع الفاسدين. وزير الخارجية الصراع بين طهران وواشنطن يلقي بظلاله على دول المنطقة والاقتصاد العالمي. الإطار التنسيقي يقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة. القضاء الإيراني يأمر باستدعاء المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين. لحل أزمة البنزين النفط تعلن قرب تشغيل وحدة التكسير بمصفى كربلاء لإنتاج 5 ملايين لتر يوميا. النزاهة ضبط موظفين 2 متلبسين بتسلم الرشوة في بلدية كربلاء. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ3 إرهابيين في ديالى والأنبار. الأمم المتحدة نعمل على تجنيب غزة أزمة إنسانية محتملة في هذا الشتاء. إسرائيل تعلن اغتيال عنصرين من حماس والجهاد في غزة. انتهاء هدنة الأيام الثلاثة الروسية مع كييف. طقس العراق 5 محافظات تسجل دون 40 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
4: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشوا يعني.
6: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

تأكيداته بأن الحكومة ماضية في منهج مكافحة الفساد وأن لا تهاون أو مجاملة مع الفاسدين، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى ممارسة كامل دورهم الرقابي لدعم البرنامج الحكومي في الإصلاح ومحاربة الفساد. جاء في بيان الإطار التنسيقي أن الإطار عقد اجتماعه الدوري حيث ناقش عددا من الملفات السياسية والتشريعية ذات الأولوية، وألفت البيان إلى أنه في ملف تشكيل الحكومة تابع الإطار الحوارات الجارية وأكد ضرورة حسم الملف، وقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة وتمكينها من أداء مهامها. ذكر بيان الخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس وفد جمهورية العراق المشارك في أعمال الدورة العادية 66% لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد وزير الخارجية أن الصراع بين طهران وواشنطن يلقي بظلاله على دول المنطقة والاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أهمية فتح قنوات للحوار بين الأطراف المعنية والتوصل إلى حلول سلمية تسهم في تجنب مزيد من التداعيات والأزمات المالية والاقتصادية. أعلن رئيس دائرة القضاء في محافظة سمنان الإيرانية محمد صادق أكبري التعرف على شخصين من المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين، وقال في تصريح لوكالة إرنا الإيرانية أنه تم التعرف على شخصين من المتورطين في الاشتباك الذي وقع أمام مكان إقامة طلبة جامعة سمنان العراقيين، موضحا أن التحقيقات القضائية مستمرة لتحديد هوية جميع المتسببين في هذا الحادث، وسيتم التعامل مع المتورطين وفقا للقانون. أخيرا، كتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ عبر حسابه على منصة إكس: نعمل على تجنب أزمة إنسانية محتملة في غزة هذا الشتاء، حيث تواجه العائلات الآن ملاجئ متداعية ومواقع معرضة للفيضانات وسط تفشي الأمراض والاكتظاظ السكاني. وأضاف: مولوا الاستجابة، افتحوا المجال أمام الإمدادات الحيوية، وافقوا على دخول المعدات الأساسية، نفذوا اتفاق السلام. ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: الزيدي: الحكومة ماضية في منهج مكافحة الفساد ولا تهاون أو مجاملة مع الفاسدين. الإطار التنسيقي يقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة. القضاء الإيراني يأمر باستدعاء المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن على الرشيد.

0: انتظركم ويا ويل اللي تاخر.
1: انت الكبير
2: يا بعد روح
1: وهنيان نبيك
2: الله يحفظك.
1: انت مشو يعني
0: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يتابعونا ويكونون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. بصراحه اليوم قريت خبر، وهذا الخبر حقيقه جذبني، لانه يحتفل العالم في هذا الشهر بمحو الاميه. وكنا نعرف شنو محو الاميه. محو الاميه اللي هي لا محو الأمية اللي هي واحدة من الجوانب الخاصة بالتعليم في جانب معين، فلذلك أخذت دائما بالعراق كانت موضوع القراءة والكتابة. كل يوم أكو محو أمية أو أكو أمية هي أمية عدم استخدام أو عدم معرفتهم باستخدام التكنولوجيا، أكو أمية بعدم استخدام صور التكنولوجيا المتطورة، وأكو كثير من أنواع الأميات اللي موجودة بالعالم كله. إذا أردنا نساقطها اليوم على مجتمعنا جميل، فإحنا طبعا بما أنه إحنا مجتمع يعرف كل شيء ويفتهم كل شيء وضليع بكل شيء، فخلينا نأخذ اليوم اعترافات من عندكم إلى أنه أنت أو أنتي شنو الشيء اللي تحس نفسك أنه أنت أمي بي. يعني مثلا أكو ناس تقول لك أنا مثلا أمي موضوع السيارات، مثلا ولد شباب يعني سامع بس مو من هذا القوي. أكو واحد مثلا يقول لك أنا أمي باستخدام تكنولوجيا التليفون، أكو واحد يقول لك أنا أمي باستخدام السوشيال ميديا وزواغيرها، أكو واحد مثلا أمي باستخدام أو عنده نوع من الأمية أو يتحلى بالأمية في مثلا سالفة مثلا المشاريع، فلذلك يروح يقرأها. فإذا إحنا عندنا أمية في جوانب معينة من حياتنا أو عدم معرفتنا بمجالات يعني معينة. فاليوم راح أعطيكم مساحة الاعتراف أنت أو أنت بأن تعترف بأنك ما تملك معلومة في مجال فلاني، هذا يعتبر أمية. بس هذا حكي مو تقول لي أعرف شوية، ما تعرف بي يعني لا تكابر على نفسك، تمام؟ هاي واحدة من الأشياء اللي راح نتحدث بها اليوم، وأتمنى إن شاء الله. أكو واحد مثلا طبعا عنده أمية مثلا بالجانب السياسي، أكو واحد عنده أمية بالجانب الاجتماعي، أكو واحد عنده أمية بالجانب الاقتصادي، ما عنده معلومة عن الاقتصاد ايش يصير مثلا. ولو احنا طبعا بوجود الانترنت الحقيقة واستخدامنا السيء له يصير قمنا نقرأ وهاي السوالف، بس يعني لا نزال الى هذه اللحظة التي نتحدث فيها هناك عندنا اشخاص عندهم امية او عدم معرفة في مجال معين. وهذا لا يعني الى انه انت غير متعلم او غير مثقف، لا، انت ما راح تقدر تعرف كل شيء باختصاصات معينة. يعني أكو مثلا هسا واحد من الأشخاص عندي عدم معرفة في مجال الفلك، مو كلش قوي بيها، يعني معلومات جدا بسيطة، بس مجال الفلك فتشي كل شوية كل ناس تعرف سالفة المسافات وما مسافات وما أدري شنو هذا ودرب التبانة فمثلا هذا عندي عدم معرفة بي. فممكن أقول عن نفسي إنه أنا أمي في مجال الفلك وأقربي مثلا جوز، يعني عادي. فأرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 0780211415 و0780211617. أكو واحد مثلا أمي بمجال عشائري، ترى عادي يعني أمي بمجال قانوني. وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0700111415، هذه أرقام هواتفنا المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم. وأكو واحد مثلا أمي بمجال مثلا اختصاصه بالعمل، يعني مثلا هو عنده اختصاص معين بالعمل يقول لك أنا أعرف بس بمجال عملي، بس باقي مجالات الأخرى ما أعرفها. مثلا تلقى واحد مهندس بس مثلا هو اختصاصه نفرض كهرباء، بس هو مثلا بالتكييف مو قوي أو ما يعرف أصلا، ما عنده معلومة، سامع لمعلومة معلومتين سلك روحه. بس نحكي إحنا عن واحد ملم ويعرف كيف يتعامل مع مجال معين في هذه الحياة.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: شلونك ابو الصلاه؟
0: هلا اهلا وسهلا.
1: شفت البارحه الحظ شلون طاير؟ ايه
0: ماكو هيك يا عمي، ما جايه
1: هو نجمه صاعد.
0: ايه مستحيل
1: يحفظ هذا،
0: ما تجي كلها كبارك يعني. لا سالفه ثقيله
1: ما
0: شاء الله.
1: ولا حاوي كنت ما شفت حاوي اتذكر عمر.
0: شنو محمد انت شنو اللي تشعر انه انت عندك؟
1: والله انا حقيقه احس نفسي امي ودماغي يوقف ما يفكر وفد مره وما اعرف اي شيء بمعرفه اوادمي، وخير مثال على ذلك البارحه.
0: ايه
1: عبال قبالي ادمي واقول هذا ضلعي واخويا وانا حيل امي، يعني اعطيه الثقه وارتاح لو احكي كل شيء. شفت شلون فرحه؟
0: ايه فرحه عليك زين. يعني اذا هذا نسميه اميه اجتماعيه.
1: اجتماعي. وانا قلت اعطيك الفكره، والله قلت اعطي الفكره لابو السلاطين هو يرتب.
0: اميه اجتماعيه
1: يعني يا اللي يضحك لي وهاي حبيبي يعني. وتدري اني طلع هو خالك امي بالرضاعه؟
0: لا
1: اي والله، مو قلت لك مصطفى يردي يسوي له تامين على حياته في حرقه ما ادري ايش يسوي له
0: مصطفى بساعته كياشه
1: من على حياته.
0: اي كياشه قال لك خلعك عليه خاف يموت. ناخذ
1: مع الاسف صدق يعني مرات يقول لك الخال والد ويكون عكس.
0: اي عكس
1: مثل هذا حكير.
0: اي مثل اي واحد صديقنا.
1: اي فاني امي بهذا الموضوع يعني. أوكي. دائما تشوفني ياهل يضحك لي ارتاح له واسولف واخذ راحتي اقول خلاص يعني هذا مني وبيه.
0: تالي
1: للاسف ما اعرف احس الاوادم تالي يطلع سكينه بالخاص.
0: الله الله يا سكينه خاص القويه هاي.
1: ايوه اداني باحت شفتها شلون طلعت من كل قلبي.
0: باحت انا اسمعها متى الضحك قلت شلون طالعه من قلبه هيك يعني.
1: بس عليك الله انا مو قبل بيوم دا اقول لك اجيب له هديه.
0: اي والله والله والله كانت هيك.
1: خلي
0: بس هي كانت قويه الهديه انت قلت لي اياها قويه.
1: اي والله اي والله بس خلي عزاوي يستاهل هذا.
0: اي لا خلاص هاي ماما
1: خلي شوفه الدمعه بعينه خلي يتعلم.
0: خلي بالضبط. اي
1: فلا انا درس البارحه وعاني لازم اكون حذر
0: وعاني اهم شيء. اي
1: ما طيب. اصير امي في الموضوع.
0: اوكي تحياتي لك حبيبي
1: واختمها واقول الله لا
0: قطامه. يلا سلمانك
2: تعالي اليوم
0: تعالي اليوم

0: السلام عليكم استاذنا الغالي عليك وعلى المخرج وعلى المستمعين، مساء العافيات.
1: كل الهلا
0: حبيبي استاذ، حبيت ابشرك عندي ازمه مال جاز حاليا صارت.
1: ها نوب
0: والله يحفظك ان شاء الله يعطيك صحه وعافيه.
1: الله يحفظك.
0: والشعر بهذا البلد ما ادري.
1: اي والله والله والله عمي الله يساعدكم. بس نوب نوب جاز مو لان رفعت التسعيره مالت الدوله اعتقد صار بهالطريقه يعني. طبعا تحيه لكم، بمناسبه تقدرون دائما تدزون بصمات للمشاركه بس بشرفكم، مو قصه 7 دقائق، اختصرها 30 ثانيه 20 ثانيه 25 ثانيه بالزايد 40 ثانيه للي مثلا يتعذر عليه، شلون يتعذر عليه الاتصال او يعني يحصل على ضغط الاتصالات. طيب عندنا اتصال، يلا. الو الو وين؟
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله.
2: صح حبيبي.
1: كل الهلا، منو جاي؟
2: حظك يسلمك. حسين من كربلاء.
1: انت ببغداد غير؟
2: الله يحفظك يسلمك.
1: انت
2: حاليا ببغداد؟
1: اي حاليا ببغداد. تقول واحد واصل من كربلاء، ليش تجيب لنا تهمته؟ اي
2: الله يسلمك.
1: الله يخليك، كل الهلا بيك حبيبي، تفضل.
2: الله يحفظك. ذاك اليوم واحد ناشد هنا بعدكم بالقناه.
1: اي
2: على عفو.
1: اي
2: شو ماكو؟ قالوا شراء محكوميه وما اعرف شنو، شو خلوها سكته.
1: هجموا بعد يعني غير ذا، نشوف شنو الفيلم مال
2: يعني اكو هيك احداث عن هذا الموضوع.
1: شوف هو انا حسب معلومتي انا يعني لا تاخذها مال، بس هي حسب معلومه اللي وصلتني الى انه مثل هكذا جانب سيتم تطبيقه قريبا، بس هسه هل سيتم تطبيقه ام لا ما اعرف. يعني انا مع مثلا مع يعني اسوه بدول المجاوره انه اكو محكوميات اللي هي ضمن فترات معينه قانونيا ممكن ان يتم شرائها من قبل المحكوم وتخلص السالفه ويرجع هو مره يعني مواطن صالح.
2: شغلات بسيطه، دعاوى خفيفه
1: بالضبط. اي ده شنو دعوتك؟
2: اي هن عليها النقصص والله، هي مو وحده.
1: ها. شو
2: من وحده؟
1: شو هواي ليش؟
2: اي والله بس يعني اعترافات يعني هن اعترافات.
1: اي
2: ما 56. اي والله
1: زين اوكي بس
2: 456.
1: ها 456 كلنا 456.
2: بس هو المحترف.
1: لا لا هو اي هو لا اقصد كل المحكوم عليه انت 456.
2: اي كلهن اي وحده 192 ما اعرف ايش قال يعني هم ما التزوير وما تزوير هاي الامور. طيب بس يعني العالم كلها راحت تنازلت عني، شالت عني شكوى اشتباه، بس القاضي حكمني.
1: اي
2: حكمني غيابي.
1: ها حكمك غيابي. ايش قد حكمك؟
2: بس المشتكين كلهم تنازلوا عني.
1: ايش قد حكمك؟
2: على كل دعوة 2.
1: 14 مو؟
2: اي والله.
1: واي ايش قد هسه كملت؟
2: اي 14 والله. بس واحد ما كملت هاي هسه بالشارع.
1: ها
2: غيابي.
1: اي
2: والله. اي والله قلت ما اسلم، قلت لحد ما ينزل هذا العفو ينزل فشي. هم متنازلين عني الجماعة ومبريني هم اصلا. بس ما اعرف ليش انحكمت.
1: محامي ماتك مو شاطر.
2: ما لا ما كان حاضر المحامي مالتي.
1: شلون ما حاضر؟ دعوة عليك
2: بس حضر بيها والله طلعني افراج القاضي.
1: اقول لك يعني جلسة لك غير يحضر المحامي.
2: هذا قرار قاضي ماكو واحد يعترض.
1: اقول لك غير جلسة محامي مالتك يحضرهم كلهن لازم.
2: مو صعد المباشر كلهن ما نبيهن والله.
1: يلا ان شاء الله بلكت. الله بلكت ان شاء الله يا رب. دير بالك على روحك.
2: الله يسلمك
1: حبيبي.
2: ان شاء الله وانا ناوي اسلم اصلا.
1: اي
2: مو واحد يظل هارب.
1: لا طبعا. بالتالي هو حتى بالمناسبة إذا صار قيد التطبيق فيحتاج إلى أن تكون أنت يعني موجود ومحكوم عليك.
2: سألت حضرتك محامي؟
1: لا بس عندي معلومة. عندي معلومات. لا بالعكس أنا أشكرك شكر جزيل وممنون منك.
2: الله يحفظك.
1: شكرا جزيلا اتصالك يا اهلا ومرحبا. ان شاء الله يا رب.
2: وبعد هو ان شاء الله
1: يتكلم بإذن الله. أنا وعد من عندي إذا سمعت هذا الخبر تم تطبيقه راح أعلنه هنا بالبرنامج. تأمر أمر حبيبي إن شاء الله كل تعرف يا أمي. تحياتي لك حبيبي شكرا. نأخذ اتصاله يعني. ألو
3: عليكم
1: سلام ورحمة الله.
3: أبو مصطفى وياك.
1: أهلا يا أبو مصطفى، شلون أخبارك؟
3: شلونك أخوي الذهب؟
1: يحفظك يسلمك أنت الذهب.
3: تحياتي لك والكادر.
1: الله يخليك يا ورد.
3: والمتصل اللي قبلي واسأل الله سبحانه وتعالى كل إنسان مظلوم الله سبحانه وتعالى يسهل.
1: آمين يا رب يسمع منك ومن
3: إن شاء الله. دعاء من قلبي ورب إن شاء الله.
1: آمين يا رب. سولف لي أنت شنو تحس نفسك أمي بشنو؟
3: والله أنا بالمجال العسكري أمي صراحة.
1: والله؟
3: إيه سلاح وما سلاح هاي الأمور بعيد عنها إن شاء الله.
1: مو يمك إيه.
3: اي بس جامعهم كلهم نقدر نقول ايه الحمد لله يعني بالسوق مثلا بالشغل
1: ما له خص لازم اكو مجال بحياتنا احنا ما عندنا معلومه به سو خما شنو
3: اي اي يعني انا احكيلك اياها بالمجال العسكري انا ذاك الزمن اجرت اكثر من 3 مرات شنو طالب وما لحقت انه اخذ معسكري يعني شفت انا امه يعني يعني احنا ولدنا الحمد لله وسريت معسكريين وغيره من يقعدون يسولفون على خارج قوس الموضوع
1: اي تمامك معزوم غير عرس
3: اي لا يا اي والله
1: القعده ببغداد والعرس مالتك بالكوت مو يمك
3: اي في الكوت اي والله احنا هاي الشغله الشغله الثانيه نقول على هاي فقره حلوه اللي ضفتها هاي طبعا صراحه انا نوبات الصبح اطلع اتابع قناه دجله انا موجود عندهم هذا البويز دوك
1: اي
3: ايه
1: فعاش ايدك والله هسه عمار قال لي قال لي اكو فويسات لان تدري مرات احنا يصير عندنا ضغط اتصالات انا بصراحه ما احب ذا لان احب التفاعل ويا المستمع
3: لا لا
1: بس بالتالي لان حتى اها بالضبط يعني بالتالي احنا كل المستمعين خير وبركه واتمنى ان هم يشاركون اكو مواضيع انا اتمنى يعني عدد كبير يشارك لان حتى نسمع اراء اكثر فلذلك هسه عمار اقترحها يعني تحياتنا
3: فعلا فعلا يا ابو عاطر معسل والله
1: في دول عينك يا ذهب الله يحفظك
3: اي ترى الله يحفظك ان شاء الله
1: وكثرنا
3: كثرنا مواضيع الازمات
1: يا صوتك مسموع يمي يمي
3: خطايا هاي الناس
1: بتسامع
3: البوانس على الغاز وعلى الكهرباء تدري انت بعد هاي الامور
1: اي والله
3: احنا السلطه الرابعه تدري بالمناسبه انتم الصوت اللي رابط بين المواطن والحكومه
1: الف الحمد لله احنا ان شاء الله نحاول نسوي اللي نقدر عليه
3: واكثر تدري انت هاي اليومين الثلاثه صارت اشكالات على كم شخصيه
1: اعلاميه
3: إذا كان مظلوم فنقول الله سبحانه وتعالى يطلع حقه
1: والله احنا كنا مع تطبيق القانون مهما يكون حتى أيوة. وين كان يعني لأشخاص يخصونه إذا كنا كعائلة أو كنا كأصدقاء أو كنا يعني مجال عمل وزملاء بس بالتالي أيضا يعني إن شاء الله يكون
3: كان ظالم ومؤذي بشر فالله سبحانه وتعالى أمين إن شاء الله يعني هو بعد
1: هو تدري احنا يعني نذهب باتجاه القانون والقانون هو أكيد. الذي ينصف الجميع إذا كان هنالك شخص يعني متهم أو هاي فلا يزال
3: إن شاء الله إحنا من نريد القانون يقوى إحنا كأفراد في المجتمع
1: بالضبط
3: يعني إحنا بأمان أمانة
1: صحيح
3: أو بالمناسبة يعني الحمد لله وشكر إحنا ولد عشائر وأهل وناس
1: ما لا خاصة
3: يعني
1: ذاك
3: ذاك
1: اليوم حكيت وكان هو حوار أصلا ويا يعني او ولد عمي وهاي قلت لهم انا مع القانون انا شخص كلش يذهب باتجاه القانون بالرغم من انه يعني العشيره اللي انتمي لها وكلكم خير وبركه واحدة من العشائر اللي كلش لها مساحه كبيره اليوم في بغداد ويعني بصراحه مرات العالم تقول لك يعني هسه ما اريد احسيها بطريقه سلبيه بس اقول لك مرات شويه مثلا فلان عشيره حاول تتجنبهم بس بالتالي انا قلت لهم انا موضوع العشاري بالنسبه لي هو تنظيم عمل الافراد لكن على ان لا يكون هو بديل القانون انا مع القانون انا رجل احب القانون
3: ابو عاطف حبيبي احنا بالنسبه لنا حاليا ترى القانون العشاري يلعب دور كلش بالمجتمع
1: بالضبط بس لتنظيم ما يكون بديل القانون هو ساند رديف 100% هو اللي بدي اقول لك
3: انا عندك المركز
1: لا ها بالضبط هلا حبيبي
3: احنا ضد هذا الشيء
1: طبعا ايه يعني خلي العشيره يكون لها فد هيبه كبيره جميله رائعه كنا مع عشائرنا كنا مع عوائلنا
3: انا اعتذر طولت عليك
1: لا بالعكس انا اللي اشكرك
3: انا بالمجال العسكري يعني صفر صراحه
1: يا سلام جيد تحياتي لك يا ولد شكرا يا حبيبي شكرا مع السلامه فقط التنويه على هذا الموضوع اللي حكيت فيه يعني موضوع بصراحه انا ذاك يوم كان في حوار صريح مع يعني اقاربي فقلت لهم انا رجل انا احب القانون ودائما اذهب باتجاه القانون والقانون جيد في حال احنا كنا نريد نطبق على كل التفاصيل حتى وان كان مرات الانسان يمر بظرف معين تصير مشكله تصير سالفه فبالتالي وانا اعرف طبعا يعني حتى اكون كلش اكثر صراحه يعني في بعض الاحيان شويه القانون يكون يطول بالهاي بس مع على ان يكون موضوع العشائر هو رديف له مساند بأي تفصيلة ممكن تصير فلذلك أعتقد هو يسير باتجاهين لكن دائما الغلبة للقانون فهي أهم نصيحة لكم كأخواني أتقبلوها من أخوكم بهذا الجانب والله يشفينا شر كل الأشياء اللي هي ممكن نذهب بها باتجاه معين أعتقد العيش بسلام هو شيء جيد جدا بس مرات تجيك والحقيقة اللي يدق بابك أو يدق الباب يتلقى الجواب تفضل ألو أهلا
3: صح
1: تو ما عندك اي اميه بالموضوع اميه بالهندسه قوي بالكرف قوي بالفول

0: كروات صديقي بالتصميم قوي وهذا بالمبيعات. قلت أنا مو مشكلة أنه أدخل دورة بالتصميم لأخذ معلومة معينة أقدر أسولف بيها، بس مش أصلاً أنا طب مجال هذا.
1: لا طبعاً، هي شوفها حتى هذا واحد من الجوانب اللي أنا أعتقد أنه هو ضروري جداً يصير عندنا، اللي هو عوف الجيتار، اللي هو أنه إحنا نأخذ مجالات اختصاصنا، نؤمن بأن هنالك دور لشخص معين. يعني قبل فترة سريعاً حتى هي من مساحة المستمعين، قبل فترة كان أكو شغل ويا شخص، فمن أجيت أنا فقال لي يعني هذا جزء من شغلك بالإعلام. قلت لا شوف كل شيء بالإعلام إيه، بس هذا المجال أنا ما أخذت فيه. قال ليش؟ يعني اولا بالنسبه لي لا يعيد علي بفائده ماليه، هذا مهم جدا بالنسبه لي، والثاني انه انا اكو جهود راح ابذلها كلش هوايه حتى اواكب ما شخص اجى وصل الى، يعني هو اجى للدنيا انه اموره اوكي، او يعني خلينا نقول دخل مجال العمل هو بالنسبه له، فانا لازم اواكب 15 سنه فاتت وهذا الجهد اللي ابذله هناك. اعتقد هذا مو فير، خليني ابذل جهد اللي راح ابذله بال 15 سنه اللي فاتت حتى اخذه، ابذله بشغلي ممكن ينطيني مساحه اكبر. هذا واحد من الاشياء المهمه كلش. كلي
0: شغله اخيره بس، انا صار فتره من ده اطابط يرجع عندي صدق الصوت.
1: اي هاي شويه مشاكل بالاتصالات يعني من الشبكه مو من عندنا. انا اشكرك حبيبي، شكرا جزيلا، شكرا على كلامك مهندس نجوان. تفضل اتصال. الو ما خلص كذا. الو وين؟
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله،
2: شلونك استاذ سلطان؟
1: يحفظك يسلمك يخليك، من وياي؟
2: سلمك، انا مهندس فراس.
1: اهلا مهندس، شلون اخبارك؟
2: اخبارك امورك تعذروني لانه اسف يا الحد قبل يومين ما رجعت لنا الاشتراك مالتنا، انا كنت خارج قطر او خارج البلد والخدمه ما راجعه.
1: ما راجعه بعدها؟ هسه رجعت؟
2: لا والله ما رجع، صار يومين دا اتصل عليهم بس.
1: ايه على الواتساب عادي، مو عندنا واتساب احنا، تقدر انترنت تشبك وتمشي.
2: لا احنا الواتساب خلي جماعه الخارج.
1: اوكي ايه ما يخالف، زاغل عادي مشيك. شلون اخبارك؟
2: لا والله
1: سالف لي شنو تحس نفسك بيه انه انت امي، او ما عندك معرفه بيه كاختصاص معين بالحياه؟
2: والله بمجال الكهرباء أنا من أتناقش وصير موضوع من نوصل للبنايات أو جماعة اللي إحنا سي ستركتشر نقعد، يعني خلينا نقول عليه بالعامية العظم، من نوصل للفنش الفينشينج ونوصل جماعة الميكانيك يجون. أنا اختصاصي بحث يعني كونكريت، خلينا نقول نوقف العظم نعطيهم إياه.
1: أوكي،
2: فمن يتناقشون أكو أمور تعبر علي.
1: أي
2: كمهندس انا اوكي مهندس ما يخالف افتهم اعرف بواي امور، بس اكو شغلات مو يمي يعني كفنش ما اعرف. مثلا راح نقعد الجامعة هنا او تكامل المرحاض هنا او يصير القطعه الداخليه هنا او فوق الشربايه او ايش، يعني امور اثاثيه.
1: فهمتك.
2: اي هاي اختصاص المدني
1: اكثر،
2: يعني ديكور ما ديكور، هو المعماري. احنا المعماري نتصل به اثناء الصب، ورا الصاب نكمل الهيكل، اخر شيء البيت هنا نطهيه.
1: اوكي،
2: فاكو امور تعبر علينا. فانا اناقش باللي اقدر عليه، اللي ما اقدر عليه اقول يابا ترى هذا مو اختصاصي. يقول لا انت مهندس. اي اوكي انا مهندس بس
1: غير الهندسه. اقول لك قال الف اختصاص بيه صدق كذب.
2: يقول لا مو انت مشتغل وهاي، يعني حكم الخبره انت تجيك مثلا باسم الشركه.
1: اكو فرق ما بين الخبره وما بين النظريات، اكو وتوزيع الاحمال الاثقال الحساب مثلث الخدمه.
2: اني بالضبط انا مثلا اقعد اسال علي هيك ان شاء الله، يقول لي اوكي فراس مو انت مشتغل. اقول له اوكي مشتغل بحدود عملي اني.
1: نعم
2: مو انت. يقول لا مو انت لازم عندك رؤيه. اقول له عندي رؤيه بس مو مثل الرؤيه اللي تريدها انت.
1: طبعا هي هنا شوف اكو ناس تعرف يقول يجي يقول لك مثلا ياخذ مثلا هسه واحد يجي عليه يقول لي مو انت اعلامي غير تعرف تخرج. لا مو اللي اعرف اخرج انا، هسه ممكن اعرف انا تعلمتها اوكي من اصدقاء، يعني اصدقاء المخرجين علموني، بس هذا مو واجبي انه انا اعرف شلون اخرج. فهي هنا نفس الفكره. اليوم انت مهندس
2: شيء بشيء يذكر. يقول له قبل على ايام قبل يقول له تشتغل بالمطار ويا الامريكان. يابا والله ما اشتغل الامريكان بالمطار.
1: مطار ما عليه بالامريكان، هم موجودين بس مو يمي.
2: والله لا تشتغل بالامريكان. والله العظيم مو ويا الامريكان عمي، والله ويا الامريكان.
1: صدق هي يمشوها على العالم.
2: يقول لك لا توي الامريكان
1: مثل كان ذيك الايام الغابر الله لا يعودها. كان المشكله وين

0: عندنا
1: لا
0: هوية
1: أكيد لا خلاص ما
0: اسمها السبك، ذكروها الصحفيين القدامى، عندنا السبك، هذا السبك مكتوبة بالإنجليزي اللي هي طبعا مكتوب اكو تشوف دائره مكتوب قوات متحدده الجنسيه وما ادري شنو. يا اهل اللي اسمهم جماعتنا كان خطا، ما يقول انت مترجم، يقول عمي والله صحفي، يقول لا مترجم، يابا والله مو مترجم انا صحفي، لا هاي الهويه وين مترجم.
1: الله يرحمها اطوار بهجه جتنا موقع كان فارغ وهم نفس الحاله وقعت فيها خطيه. الله يرحمها
0: الله يرحمها بهاليوم هذا، شهيده يا رائعه بصراحه، والله يعني يرزقها
1: من مرة. انا ملتقى بها اكثر من مره.
0: اي مو هي هاي كانت اقول لك كانت هاي كانت تهمه ملازمه انه لا انه لا انت مترجم، عمي والله مو مترجم ما معكم خلاص. وانه بالمشكله وين من انت مثلا تطلع والامريكان كان شايف تذكر من كان طوقون المنطقه من تجي يمهم هم كلش يحترمون طبعا مهمهم غصبا ما عليهم لان هذا بروتوكول عالمي الصحافه، فمن تعبر عفوا يوم خبرتني الحجيه قالت لي مجد جو الجيران قالوا شنو ابنك مترجم، قلت لهم لا والله صحفي، قال لا مو حكوا الامريكان وطلعوه يا ابو صحفي والله صحفي اي والله نوب شلون شيء خلتني اسبوع ما وصل المنطقه.
1: خلي اضحكك اكثر، رايح لسه يمانيه قريب الدوز كان هناك يقطعون الطريق ينضربون وهاي السوالف، يعني العراقيين كلهم يعرفون ما يحتاج واحد يضم له شيء
0: زين.
1: فمن نوصل فد يوم نزلت قلت لهم خلي انزل، نزلت طلعت الباص ثاني شوي قدام موقع عسكري يعني شبه مدني وعسكري بالمطار وهاي فالسكورد وياي كان نازل. الإنجليزية مالته أكثر، إحنا كإنجليزي مالتنا كمهنة يعني تختلف. إنجليزي الأطباء يختلف تعرفته.
0: إحنا إنجليزي مال مدرسة.
1: نزل اللي أنا وياه بالضبط. فحكينا ويا الموضوع السبيرو نقول موجود وهذا. قال ماكو مشكلة. واحد ويا أنا ما يعرف الموضوع شنو بس إنه مجرد عبرنا إحنا. هذا تشيك بوينت اللي مسويه.
0: أمريكان عبرونا.
1: أقول لك هذا فرع. ايه قال فراس انت شنو تشرب وياهم؟
0: لا اله الا الله باع شيله.
1: لا عمي تشرب وياهم احنا صار لنا ساعه نشرحها حتى نعبر. كان بوقت الدولفين وما الدولفين الثاني درد اعبر انا قلت له يا اشتغل وياهم زين انت عفك مني هذا السكورد بصفه
0: هذا نزل
1: مو هذا اشتغل وياهم تعرف عرفت ابوي
0: تكلم اخوانيك
1: والله
0: والله

0: ما شاء الله. شلون شلون صارت هيك؟ سبحان مغير الأخبار. يلا
1: طيب مستمعينا، طبعا اذكركم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وقلت لكم الى انه احنا بصراحه هناك كثير من انواع الاميه اللي موجوده بالعالم، وهنالك اميه ما بين الاميه الاجتماعيه، الاميه الثقافيه، الاميه الابجديه، الاميه التعليميه، الاميه التكنولوجيه، الاميه بالذكاء الصناعي السبي الجديد طبعا. فلذلك انت تشوف نفسك او انت تشوفين نفسك، شنو اللي انت تحسين نفسك انه انت اميه بي؟ وقلت له أنه هذا لا يعني إلى أنك لا تفقه في شيء، لا بالعكس. هسه مثلا أغلب اللي حكوا ويانا مستمعينا قالوا إحنا باختصاصاتنا إحنا محترفين، أصلا مو محترفين، عندنا مساحات من المعرفة كلش عالية، بس بفلان اختصاص أو فلان مجال إحنا ما عندنا معلومة عليه، فذاك نعتبر نفسنا أميين.

0: تفضل.
1: يا با الو.
0: يا اهلا وسهلا.
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: ليش ماكو واتساب؟ احنا الواتساب مرات من تعبر بين الرصافه والكرخي ما يوصل.
0: موجود موجود بس مو انت لان الماخذي احنا واتساب فمن الدق ما يبين ما يطلع عندك.
1: ها
0: اي يعني هذا الويتنج.
1: احنا اتهمناه شويه الاخ عمار
0: ثاني. لا لا

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلون الصحه؟
0: يا اهلا وسهلا.
1: شلونك بعد؟
0: شلون الامور؟
1: عايفك ذاك الاسبوع عفتك وايد ايام ما عفتك.
0: اي يلا كل زين
1: براحتك.
0: اي
1: عايفك براحتك
0: خير وبركه.
1: مو يقول لك كثر السلام الى المعرفه.
0: لا بالعكس انت عزيز وغالي دول عينك.
1: شلونك اخبارك؟
0: شلون الاخبار؟ شنو اللي تحس نفسك انه انت امي بيه؟
1: بصراحه
0: اي
1: الفرد العراقي.
0: شنو يعني معناها؟
1: ما تفتهمه شيرين. يعني ما تحزره بين قوسين، ما تحزره
0: زين.
1: يعني تريد رجل دين هو رجل دين، تريد ملحد هو ملحد، تريد عالم هو عالم، تريد فيتر هو فيتر. ما تفتهمه شنو؟
0: اي ما انا قلت لانه هو واحد من الاشياء اللي يعني حقيقه اليوم لازم نعترف بها، لانه احنا مو ملمين بكل شيء، لا احنا نعرف عندنا معلومه بس بالتالي احنا غير محترفين باشياء معينه.
1: يعني مو يعني قصدت غير قصد. يعني اني ك يعني هو ك
0: فرد
1: نفس الفرد هذا. يعني ما تعرف ايش يريد مثلا ك يعني ما عنده يعني عفوا للكلمه لسه ما عنده مبدا ثابت عليه. يعني مثلا خلينا نقول اذا كان مثلا افكاره يعني دينيه تحس.
0: طيب قطع الاتصال للاسف. رجع لنا خالد يعني مره اخرى اتصل بينا. بصراحه شوف هي احنا من ناحيه المبدا انا اعتقد موضوع المبدا هو يعني مو ما عنده مبدا، بس هو بالتالي الفرد العراقي من زمان هو يذهب باتجاه الموجه، يعني يشوف فن الاجواء تروح ويروح وياها، لكن هذا لا يعني انه هو ما عنده شنو هاي ما عنده مبدا، بالعكس يعني اكو فيها تفاصيل. خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: رجعت مره ثانيه.
0: اوكي خالد. يعني طيب
1: يعني انا قصدي انه المبدا مو مبدا انه مثلا مبدا على كرامته
0: لا هاي ما طبعا ما
1: يعني ما عنده في التوجه معين، يعني مثلا
0: مو ثابت على توجه معين
1: فكر. اي مو ثابت على فكره معينه حتى يقول مثلا انا هاي الفكره راح توصلني الى بر الامان. ولهذا احنا هسه يعني هسه من 2003 او خلينا نقول من 68 الى اليوم تخبطات تخبطات تخبطات تخبطات تخبطات تخبطات.
0: نعم
1: واحد اجى قال يا باني هاي الفكره عاونوني عليها بلكي تنجح. ماكو ماكو
0: ماكو لا ما بيها. طيب
1: يا ما كنا صفق
0: هي هاي احنا ما كنا غير التصفيق
1: صفق.
0: غير التصفيق احنا طيب تحياتي لك خالد، شكرا جزيلا لاتصالك يا حبيبي. هلا بيك مع السلامه باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو منو؟
2: احمد انت
0: منو؟ يا انت
2: شلونك
0: سلطان؟ شلون الاخبار؟
2: الله يسلمك
0: حبيبي دول عينك. سالف لي شنو اللي تحس نفسك انه انت امي بي او ما عندك معلومه بهذا المجال؟
2: وانا مو عندي معلومه، يعني ما
0: اعرف اتعامل
2: ويا الناس.
0: ما تعرف تتعامل ويا الناس؟
2: لا ابدا.
0: شلون يعني؟
2: يعني علاقتي تصير طيبه بالبدايه بعدين اخربها.
0: انت تخربطها لو هم يخربطون وياك؟
2: انا
0: اخربها. ليش تخربها حبيبي؟
2: هي هاي تخرب بعد
0: شبيك ليش؟
2: يعني تصير مالي واحد مثلا هاي تعرف الطلقات العراقية
0: يعني الخلل بيك هسه معناها.
2: والله هي بيه بيهم يعني
0: دايخ بمعاملته بيه بيهم
2: ما تدري مليوصة
0: بس هو اكو خلل هسه بس ما

0: عرفاني يعني ايه.
1: هاي ما اعطوني هذا الخيط، هاي وقف لي صار ليومي.
0: زين اخر مره لصتها
1: البارحه.
0: شو مسوي الله؟
1: والله بالبيت
0: وين ايش سويت؟
1: والله لصتها لوصل.
0: وبعدك عايش؟
1: بعدني عايش. جايه قالت لي ايش تشتغل؟
0: ايه
1: تطلع من الصبح تعبان. قلت لها حارب الاشرار في شيء
0: حرام. شنو؟
1: لا قلت لها حارب
0: احارب الاشرار.
1: بيها شيء
0: شجرندايزر انت شنو؟ يعني هو اذا انت سولفتها ايش بقيت لولدك او جهالك يحجون؟ جاك شو احسن مثل جريسو تنين؟
1: مش دابا لك يعني انت شو تعبان ونص الليل يعني ما تعرفي يعني يقول لك انت شو تعبان يا باش فيك ليش تسوي تقابل؟
0: ايه
1: يعني اكيد بدك تحارب لك مال
0: بس بشرفك جاوبتك. ايش حكيت؟ سوت؟
1: والله سكتت ما جاوبتني معك انت ما حكي وياي. مو هيك انا دوامي طريقه كلش بعيد.
0: ايه لا تجاوبتها جواب يعني صدمه لازم تصفن هي ما تعرف شو تسوي. هي واحده من اثنين، ما تعوفك تروح يا ما تعوفك وتروح تلم هدومها وتروح.
1: لا وعدني
0: ما بعد ما وصلت المنطقه.
1: بس يعني اقول لك عفتني راح بس هي اصلا لا خافتني علي لا سوت
0: لا شيء. هسه اليوم تقول خايف يدوك الاشرار. لا عادي سوي له غدا.
1: والله ما
0: يا ستار شكو اثنين شو واحدة مشي لك هاي اثنين لا هواي
1: اكو هذا شارع السيارات المداعمة
0: يا هو
1: تنزل من جسر ديالك انا واحد وجهي بس ما طبعت شوفني
0: الله اكبر هذا ايه
1: شايف هذا اكو صفات واكو مكان ما بي صفات يعتل بين هذا السائد وهذا السائد
0: ايه صحيح
1: فاكو مستايد هذا يطفل على هذا السائد كأنه ما سيارات مداعمة سرعته
0: ايش قد اكره هاني هذا الشارع يا الله
1: بالمناسبة طريقي
0: يومية
1: الصبح
0: والظهر
1: كذب
0: والله العظيم. انا مرتي رحت بمزرعة مع صديق هناك يعني تدري شنو يعني كان وياي شخص قلت له لا تحكي بس خلينا نعبر هاي المنطقة والدنيا ليل تفتح عالي يفتح عليك عالي تفتح ناصي يضربك عالي ما تفتهم صايرة والسياقة بي يمنى يسرى يمنى يسرى يمنى يسرى تطلع جزرة بالنص هذا مفاجئة
1: صارت
0: صدق
1: اليوم يحل الموضوع ما عبر علي سيارات زينة اليوم نوريات تطورنا
0: ها حلو يلا يا لفل جديد حلو
1: اليوم لكم اليوم نوريات اليوم الحمد لله تحس نفسك يعني كل
0: السيارات
1: مداعمة
0: وطبعا نرجع يسعى هو طيب وين المناشدة الثانية؟
1: المناشدة الثانية مظاهرات طالعين يمين مالية ليش الشارع فارغ؟
0: ليش الشارع فارغ؟
1: اي والله
0: مو خلصوا المظاهرات
1: لا بعدهم موجودين بس الشغل أكثر من المتظاهرين
0: إيش يا أحسن مو أحسن
1: والله والشارع فارغ صار اليوم أنا أرجع من الزحام
0: ليش تريد شين تريد حجي على أساس ازدحام مع المتظاهرين وبالشارع ازدحام والله وتأخرت
1: واحد يبيع
0: إيه مثلا إيه وك واحد يبيع كيك وهذا اللي يسوي جالي ايه حلو
1: ايه
0: ما
1: بعرف بحيث سمعت الازدحام خفنا 10,000 يعني
0: ايه بالضبط صدق مخلص 10,000 ايه
1: شوية كيكة شوية شاي مالي
0: ايه شاي سوالف ايه يلا الحمد لله هسه نشوف نقول لهم متظاهرين جدا تقول يا بسوي ازدحام شوية لين عندنا احنا ايه جماعة يضوجون ايه
1: جو حار يعني
0: جو حار طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك تسلم يا ورد هلا بيك مع السلامة فاصل قصير ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة ماضية في منهج مكافحة الفساد ولا تهاون أو مجاملة مع الفاسدين. وزير الخارجية: الصراع بين طهران وواشنطن يلقي بظلاله على دول المنطقة والاقتصاد العالمي. الإطار التنسيقي يقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة. القضاء الإيراني يأمر باستدعاء المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين. لأحل أزمة البنزين، النفط تعلن قرب تشغيل وحدة التكسير بمصفى كربلاء لإنتاج 5 ملايين لتر يوميا. النزاهة: ضبط موظفين 2 متلبسين بتسلم الرشوة في بلدية كربلاء. الاستخبارات العسكرية تضيح ب3 إرهابيين في ديالى والأنبار. الأمم المتحدة: نعمل على تجنيب غزة أزمة إنسانية محتملة هذا الشتاء. إسرائيل تعلن اغتيال عنصرين من حماس والجهاد في غزة. انتهاء هدنة الأيام 3 الروسية مع كييف. طقس العراق: 5 محافظات تسجل درجة دون 40 يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور، بانجور، بانجور، بالسبعة ونص الصبح.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: بس حل بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
4: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
7: كم قديت؟
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نكتب شو يعني.

طيب رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم, واذكركم بسؤال حلقتنا اللي يقول شنو او احنا نحكي عن أمية, شنو اللي تحس نفسك انت او تحسين نفسك انت أمية بي, وما عندك اي معلومه وما عندك اي معلومه بهذا المجال, وهذا قلت لنا لا يعني له انه انت غير فاهم او غير مدرك, بالعكس هذا واحد من الاشياء اللي يمكن احنا نحكيها حتى نحفز نفسنا على ان نتعلم بعض الشيء عن كل شيء. بس بالتالي اكو ناس بعد لحد الان يقول لك انا مثلا اكو تفصيله فلانيه ما اعرفها, ما عندي معلومه عليها, ويعني احسها مثلا يا اما صعبه يا اما مثلا مو مجالي يا اما مثلا بالنسبه لي مو مهمه, يعني اكو هواي يمكن تفاصيل احنا صير عندنا. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 وعلى 0780211617. بامكانكم الاتصال بنا على الواتساب على 0720111415, هذه ارقام الهواتف. شكرا.

اكو شوف من خلال المستمعين اللي حكوا بالبدايه وكانوا بالمشاركات طبعا بالساعه الاولى، يعني حكوا على انه اكو بعض الاشياء اللي هم يحسون انه هم يعني ما عندهم معلومه عنها، ما عندهم في التفاصيل عنها، هم يشعرون الى انه غياب هذه المعلومه لا يعني انه هم عندهم نوع من الجهل. يعني مثلا هسه حتى بضمن الاختصاصات، مثلا هسه احنا يمكن خبرونا اثنين مهندسين قالوا احنا في مجال الهندسه مالتنا اللي احنا يعني هو

0: سب واحد يعني ستة يعني انت لازم ما تطلع لان بما تطلع
1: ثلاث ايام يبقى يتعجل بعدين بقى يوم يطلع والله.
0: تعال سولف لي شنو الشيء اللي تحس نفسك انه انت امي او ما عندك معرفه به كمجال بلعب الحياه؟
1: امي يعني امي بالدين.
0: اي اوكي بالدين.
1: اي
0: والله تعرف الرئيسيات؟
1: اعرف الرئيسيات هي مشكله أي. احنا بلد يعني تحكي بالدين احسه لك خلاف.
0: لا لا لا لا بالعكس بمناسبة اشبك اكو يعني هم رجال الدين نفسهم. وانا ذاك يوم شفت محاضرة لاحد رجال الدين معروفين جدا كان يتحدث على انه هذا يعني هاي القصة هي المتداولة. فهم حتى رجال الدين يتداولون ما جاء من احاديث او من قصص فمو كلهم يعرفون كل القصص.
1: ابو سلاطين راح اعطيك مو انا قلت لك ما يدعم
0: رتبها يلا
1: بس اكو نقول يعني انسان مرتب وما احد
0: اي زين
1: يقول وبعد بحث طبعا رجال بروفيسور مو هيك يعني مدير سولف ما ينطق عن الهواء انه اغلب ما اتفق عليه علماء الدين الحديث يعني مو بزمن الحديث يعني بالقرن هذا الاخير اوكي انه الروايه المشهوره هي صحيحه حتى لو كانت مو صحيحه السند.
0: ها اوكي تمام
1: يعني الروايه اذا اشتهرت بين الجمهور
0: مشت
1: مو الا سندها صحيح خلاص اعتبار صحيح.
0: هذا قاعده عندنا باللغه العربيه يعرفوها يمكن الاخوان يعني اختصاص العربي نقول لك خطا شائع افضل من صحيح مندثر.
1: بس يعني ها صحيح
0: بدي اقول لك هسه احنا عندنا قاعده باللغه العربيه خطا شائع يعني اذا خطا شائع افضل من صحيح مندثر ما حد يعرفه. يعني مثلا هاي مال تجري الرياح بما لا تشتهي سفنه كلها صحيح سفنه مو هي مو سفنه هي سفنه اللي هو هذا المسند مال الشراع. فبس بالعالم مشت ما تشتهي السفن ومشت السفن بس هو خطأ
1: صارت هو صحيح
0: صارت بحث من تقول له السفن يقول لك لا يا بس السفن شبيه حلقك يا به هي مو هيجي. فأكو أشياء إحنا اليوم ده أقول لك باللغة العربية هنالك أخطاء شائعة يعني مثلا كنا نصيح إحنا كنا باللغة العربية ونقراها أصلا بالأخبار إلى أنه مسودة قانون مسودة يعني شديدة الإسوداد يعني لون أسود كلش الأصح شنو مسودة فتخيل بس هي ماشي
1: معناته احنا ماشيين غلط
0: مش دا اقول لك هي هاي فانت تعال اثبت واقنع المجتمع بالصحيح المندثر وخليه ينسى الخطا الشائع
1: ما راح ينسى مو هذا ما وجدنا عليه
0: انا وجدنا بالضبط هي هاي
1: هو من سمعته ما جاي يسمع هاي شيء قلت لا يا الله راح 39 سنه على الخالب
0: الشيخ الوائل يقول يعني في وحده من المحاضرات انا سامعها الى ان الله يرحمه يقول ما تم تداوله في قريش هم كانوا يعني هم ما يعرفون انه ماكو رب العالمين لا ما يعرفون
1: لا يعرفون
0: بس يقول لك هذا اللي لقينا اهلنا حاطين صنم يقربهم لله هسه اليوم احنا عندنا اشخاص اليوم احنا هسه احنا بال 2026 اكو ناس عندنا احنا موجودين اليوم يقول لك انا فلان شخصيه يعني حي هذا لازم انا اكون كلش متجاهه وما ادري شنو لان هذا يقربني الله مع العلم طريق الله لا يعني لا شبه عليه
1: تتجه
0: علي
1: طريق الله بصفه
0: بالضبط اقرب من حبل الوريد باوع عرب من عم باوع السماء ودعي خلصت ما تحتاج بعد وسيط بالنص. فاذا هذه الوساطه اتباع شوف ساند نحكي عن اختلافات الدين وهذا لا يفسد للودي قضيه للاسف قطع الاتصال والسلام لا يفسد الودي قضية لكن إحنا كأشخاص اليوم يجب أن نعرف إلى أن هنالك روايات يعني قبل أيام كنت نداول أنا وبعض الأصدقاء فقلت لي أكو شيء بالرواية منطقي يعني مثلا بالمنطق منطق شيء يقول اليوم إحنا مثلا أنا من أجي أقول والله واحد إجا يمشي مثلا طلع من اليمن راح بعدين الحجاز بعدين إجا للعراق بعدين طلع للمغرب كل هذا بثلاث أيام مو منطقية تمام مو منطق بالعقل مو منطق. ليش؟ انت اذا تدقن انت سفر ذن اذا طير انت مثلا من اليمن انا اقصد شبه الجزيره العربيه هم اذا ما بين تنزل مطار وتصعد الطياره بتنزل مطار وتصعد الطياره هم يراد لك فد يومين اذا هيك اذا من وحده لوحده. فبالتالي هل من الممكن أنه في ذلك الوقت على دابة أنه هو يمشي واحد هيك يوصل؟ ما ترهم، مو منطقي.

0: أكو شيء تحكيم العقل. الله سبحانه وتعالى رزقنا بالعقل وأعطانا إياه زينة بحيث إحنا نفهم ونستدرك الأشياء. وطبعا حقيقة يمكن كثير من عندها من الأمثلة اللي ممكن إحنا نذكرها إلى أنه أكو شيء بالمنطق مرات يقول لك منطقية مو صحيحة وهي حقيقة عقل ما يشيلها. فبس وأكو أشياء لا من الممكن أن تكون بهذه الطريقة وإحنا نقدر نقتنع بها. نأخذ ويانا اتصال. ألو. إيه. لما أنا قلت لمالك. ألو.
1: ألو.
0: نعم.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: هلا بالأستاذ شلونك؟
0: الله يخليك أنت الأستاذ، من وياي؟
1: الله يسلمك. أنا مهندس عثمان من بغداد.
0: أهلا وسهلا بك. شنو اختصاصك مهندس؟
1: أنا مدني.
0: مدني حلو. ويحكون عليكم أقول لك ليش؟
1: لا بالعكس
0: والله العظيم ما أعرف.
1: هسه إحنا بمجالنا إحنا موضوعنا إحنا مو ملمين بكل شيء مو صحيح.
0: صحيح.
1: بس أستاذ الصوت ده يرجع لي. شنو؟
0: سولف أنت وحدك.
1: سد سبيكر.
0: سد سبيكر. إيه تبعت سبيكر. إيه كمل.
1: أستاذ أنا موضوع موضوع النسوان ما دفتهمه.
0: حلو خوش موضوع.
1: يا أخي يا أخي فكرة نفسي وأنت يعني تسوي اللي هي تريد غير شيء.
0: إيه.
1: ومع العلم اكو يعني اشخاص يبتهمون بشغله النسوان.
0: اي أيوة والله
1: والله
0: زين
1: يعني هذا الموضوع شلون نعالجه ما اعرف والله.
0: ما يتعالج.
1: ما يتعالج
0: ما يتعالج حج هذا ما يتعالج. هذا يجيك باوع. هي هاي هم رزقه ربك مرات يطلعك انه انت تباوع تعرف واكو واحد مو يباوع تحكي له هي الكلمه نفسها ما يفهمها لان هي ما ادري شلون تحكيها.
1: اي والله
0: فبالتالي هذين النسوان تدري يعني احنا اليوم في هذا المجتمع بصراحه بوجود السوشيال ميديا سكنا قبل شويه تجيك تلميحات ترتبهن شلون البازل تعرف البازل هذا التركيب تركبها تطلع شويه صوره اخت الصوره مو صوره نفسها كفت قطعتين ثلاثه. هسه ويا السوشيال ميديا انسى من كل قطر اغنيه من كل مكان بين ما تركبها بين ما تخلص انت بعدين شابع هنا قهر وضيم ونق ودنيا وبواجي اوي ف يعني ما اعرف انت متزوج؟
1: انا متزوج.
0: شو صار؟
1: حتى زوجتي الله يحفظها ان شاء الله العلوي.
0: الله يحفظها في دول عينها.
1: الله يسلمك. يعني هم مثلا تفكر بشيء وهي تقصد غير شيء.
0: اي
1: هذا الموضوع اني عين متعبني.
0: زين زين هو احنا تشي راد احنا راد نطالب الرجال كل واحد يتزوج يروح من يتقدم قبل ما يعني يسأل ويكمل وهاي قبل ما يبدي يرتبط يروح على أم الابنية يقولها بلا زحمة يجي وياها كتالوج. هسه مو يطون احنا مرات شغلات وياها كتالوج تلفزيون سلفة. نعرفهن ذني شفرات. هسه انت مثلا عندك مصطلحات
1: كتالوج تخالفه
0: انت عندك هسه مصطلحات بالهندسة ما اعرفهن بس انت تعرفهن صح؟
1: صحيح.
0: احنا بالإعلام عندنا مثلا مصطلحات فهذا يجي كتالوج مع المصطلحات هي من تحكي انت تقرب تقول بلكت الله بس هم ما مشكلة هنا يحدثن بسرعة
1: على أمها. الشفاء على أمها هي هم نفس الشيء.
0: نفس الشيء.
1: جديتي نفس الشيء. كلنا
0: كلنا قطع واحد.
1: يا حفظك الله.
0: الله يسلمك. الله يحفظك.
1: والله موضوع هو موضوع حلو.
0: والله العظيم أنت الأحلى. الله يحفظك. وأني أشكرك يا حبيبي. شكرا جزيلا. تسلم يا وردة.
1: شكرا لك.
0: والله إنه ما يعرفن يعني أساس هو خطية ما أعرف. اي والله اتصال ناخذ. الو.
2: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: رصاص سلطان ورد.
0: هلا بالذهب الله يحفظك من وياي.
2: والله وياك عباس.
0: اهلا عباس.
2: والله الاخ سبقني بهذا
0: صدق هم نفس معاناتي
2: قبلي. لا مو المعاناه مو لو كتالوج تقعد تدرخ فيه هم تطلع انت غلط.
0: ليش؟
2: لا مو كتالوج.
0: لا والله
2: والله ما دام المستمعين دي يسمعوني نصيحة لوجه الله.
0: أي.
2: من تجي تعبان ارتاح برا ونسم يلا طب للبيت.
0: والله
2: لأن النسوان ايه مو النسوان هي متسألك هي عدها الجواب.
0: اي
2: فهي تتباوع انت ايش راح تجاوب.
0: اي
2: جواب عدها.
0: اي
2: زين
0: زين.
2: اي فاليوم واحد اجي من الشغل تعبان جيباني.
0: زين.
2: اي دينا قاموز.
0: زين.
2: فوي وقعت الرقي. اي طبق السيارة سوق فواكه. ألو.
0: أي وياك.
2: ألو
0: وياك أسمعك.
2: أي طبق سوق فواكه سوق شغلات وصل للبيت.
0: زين
2: دي خطيئة يعني قال على مود الجهال يأكلونه هاي.
0: أي.
2: فمن طابية قالت لأقول لك مو إحنا عندنا ليه جبت شيل المسواق وذب الحلال برا.
0: والله عاشت ايده. ايه
2: ايه
0: بالله عاشت ايده. ايه هاي مرتين ثلاثة بعد ما سويها.
2: ها
0: مرتين ثلاثة بعد ما سويها. ايه
2: لا واحد واحد انا قلت لك هذا الاخ المتصل قبل شوية.
0: ايه الو للاسف. ايه يلا ناخذ اتصال. الو الو
3: مساء الخير شيخ الشباب.
0: مساء النور. اهلا وسهلا.
3: شلونك حبيبي؟
0: يا هلا ومرحبا. شلون اخبارك؟
3: شنو قلبك؟
0: الله يحفظك. قل لي بشنو؟
3: والله شيء اكتشفته اليوم انا تابع بي بس اليوم صدق اكتشفته. يعني
0: شنو؟
3: غيره ما الزلم.
0: ايه
3: عدوى النسوان.
0: ايه طبعا موجوده
3: بس هسه صار بكثره يعني مش مكان.
0: والله
3: خاصة يعني اللي يروح يلبس نفس القميص مالتك ونفس الربطة. شو الموضوع؟
0: زين ليش؟
3: ما اعرف والله ما ادري.
0: زين شلون اكتشفتها؟
3: اليوم بالدوام والله.
0: زين
3: فريمة خاصة بيا مال شغلي. اوعيش هذا نفس الشغل مين مشتغل بالي جوا فلان. معقولة؟ انا ولد قال لي البارحة قال لي اكو شيء السالفة؟ راد روح قال قالت شو؟ قالت ايش تلبس اليوم وجي هذا ثاني يوم نابس نفس الشيء لبس مالتك مال البارحة.
0: يابا
3: قلت له شو اني لا حلو.
0: لا انا فاشل انست ايش عدي؟
3: زين وحلوني دقم.
0: يلا هي هاي ممرات هسه صارت جديد على على شو اسمه
3: عدوى.
0: اي عدوى صايره عدوى هاي هاي هسه واحد مرات يقول والله انا امي بال بال بال بهذني السوالف ان شلون افهم الرجال بهذه الطريقه وشون هم ممكن يعني بصراحه تنتهي الغيره عندهم ويعني الله ان شاء الله يبعدنا عن هالتفاصيل هاي.
3: الحمد لله والشكر
0: ان شاء الله. شكرا شكرا.
3: هي ناقصه
0: شنو ناقصه؟
3: اقول لك يا ناقصه هيك سوالف النوبه.
0: اي والله النوبه بس احنا قوة ملزقين العدنة.
3: اي والله.
0: اي والله بشرفي. طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا هلا بك مع السلامه. ناخذ ويانا اتصال. الو
4: الو
0: الو. نعم نعم.
4: كيف الحال؟
0: كيف الحال؟
4: شلونك؟
0: ليش هيك الصوت؟
4: لا لا صلاة يا معود جاي سوق غير تأكيد شو سوي العاد؟
0: ليش تأكيد شنو؟
4: وغلا لازم بالتليفون لعشرون. ليش؟
0: شو ما ليش ما عندكم سبيكر بالسيارة؟
4: عندي سبيكر غير كار بلاي ما تقبلون سبيكر ما تقبلون غير لازم
0: بيني. من حكاها ذني؟
4: ها؟
0: من قال؟
4: والله أنا سامح غير يقولون بيصدق وما أدري شنو بيص... كار بلاي مرواز راح ربطه وكان الله يحب المسؤول.
0: مو على مو احنا مرات من يرجع لنا الصوت مال الراديو يضرب
4: اذهاني. اذا رجع لك اعطيني خبر.
0: رجع لك اعطي خبر. اوكي طيب هسه شنو سولف لي؟
4: بس ارجع لك الصوت لو زين.
0: لا ما ارجع لي الصوت زين حد الان زين.
4: هل تروح مع
0: والديك؟
4: تروح مع والديك.
0: والديك
4: اللي ارجع له خبر باني.
0: اي اي شنو بيش تحس نفسك انه انت يعني امي في هذا المجال ما عندك معلومه؟
4: لا لا ترى انا قلت لك جاي اخرب يعني الموضوع مالك ما راح تسولف فيه.
0: ليش؟ ايش قلت لي؟
4: ابقى على الموضوع مال قبل 2-3 تفلون.
0: ليش؟ شنو هو؟ مال نسوان؟
4: ايه
0: ايش بيه؟
4: بس حلي هذا اللغز.
0: من يحله؟
4: انت حلي يا راح اقول لك يا انت حلي.
0: يلا بالله قل لي. ايه
4: طلبت اوردر.
0: ايه
4: هديه عبد القادم.
0: حلو
4: وصلني اتصال.
0: ايه
4: المندوب.
0: ايه
4: السلام عليكم. السلام.
0: أهلا.
4: عندك اوردر من كاميرا البيت.
0: نعم
4: اهلا بكم الله يبارك فيك. نفس ما قلت تفضلت. قال عين قال عين قلت من اللوكيشن اليوم اجيك. بس الموضوع كالعادي قلت له شنو؟ قال لا تقيسه.
0: ايه
4: ولا تشوفه.
0: ايه
4: وتنطيني فلوس يلا ساعه.
0: ها شنو؟
4: والله على شغله جديده عند عند
0: الشركات. ولا رجع ما اريده.
4: اي شركه ابو البيج يعني مو بالشركه اللي وصل.
0: ابو البيج.
4: اي قلت له اتفق ويا الزبون لا يقيسه لا يفتحه ولا يشوفه وتاخذ فلوس يلا تطيل يعني الطلب مالته. الموضوع اللي موضوع
0: خليني اجرب وجهي.
4: مرتبين.
0: اي
4: قال على اساس الشركه توجيهات الشركه هي قلت له يا شركه قال هم يعني البضاعه
0: اي
4: زين انا راح اخذها من عندك واسوي لك اللي تريدين كلها
0: اي
4: زين في حال طلع الطلب مو نفس اللي اريده انا شو اسوي؟
0: اي هو إلها؟
4: إيه.
0: أولي لعبت بعداد عمرك أنت؟
4: إيه. اسمع يا أخوي.
0: إيه.
4: إيه قلت يا أخوي لغيت.
0: إيه.
4: والأسباب الآتي.
0: إيه.
4: الأسلوب كان محلو.
0: إيه.
4: وفاي مع هذا اللي شايله.
0: إيه.
4: جوبه وما تشوفه وما أدري شو تطيني فوزة ولا تأخذه. قلت له أخذت وما نخمت.
0: إيه.
4: أخذه يطلع غلط أو يطلع في فد مشكلة.
0: إيه.
4: فحتى
0: أجيب
4: هذا الموضوع
0: كذا تساعده
4: زين.
0: إيه.
4: شنو شرطه؟ ليه إحنا مشترين بفلوسه؟
0: على العافية.
4: والله كفو.
0: إيه.
4: إيه. هذا المرجع مني.
0: إيه والله.
4: ترجع.
0: إيه.
4: كلش. لا تخيل لي. مثلا شيء تكون مضاجع يعني هذا اللي طلبته ممكن ألقى غير مكان واجي.
0: إيه.
4: حسب ما أريده. جاب قاعد لا. تخيلون.
0: آه.
4: خيولون شنو تقلبون علينا؟
0: ايه. عافية.
4: هذا كلهم
0: هو المهدو. ايه يا الله خوش. ايه الحمد لله.
4: سألت شيء من البقرة اللي انت مبايش. انت قلت لا
0: مبايش. ايه.
4: ورا صورتنا كانت ترجع
0: لي. ايه.
4: قلت
0: لك. ها. تواجه
4: تعاركت
0: اياهم؟ ها؟
4: انت تواجه تعاركت
0: اياهم؟ ايه. قلت ما توازيت بس هو حكى وياي. انت مو قلت لي زين وعافية وعاشتينك خيولون.
4: قلت له والله ما
0: توحدي
4: بس كان كلوبه محلو. قلت له لو طرح لي ما
0: تنقلني. اي.
4: المكتوب غير المكتوب انا ما لي علاقه لا يخلي
0: يظلي بخاطرك
4: علي بس توجيني عندي. اي. اذا تريد ان تبغى تتصل ويا الشركه وانت
0: تفكر
4: وياهم واجيك. اي. طلع لي عائله كافيه.
0: زين انت
4: ممكن اتقدم حتى تتعدى.
0: اي. حتى يحكي لي
4: عن
0: نفسي. اي. قلت له يلا. هو تبيني شو اسوي؟ اويلي. يا. بالكعبة جابتها بنص قصتك. ايه زين
4: وانت يعني تعالي
0: ايه
4: جاءت لي البقرة الأولى خيولون.
0: ايه زين شنو ذي شنو هاي؟
4: قلت زين شنو من ساعة حكيت لي ما ضايجة ولا شنو؟ قالت لا مو كان الطلب مالك كلش عاجبني.
0: ايه
4: وانت خربت أم الوضعية.
0: ما خربت هو غير هو خربان شو اللي خص؟
4: قلت لها هاي الاسباب مالتي وانا أيه. خفت لانه يطلع الطلب به مشكله يعني على مودي. كان قال لي لا هو انت هيجي.
0: اه حلو.
4: اي انا بشتغل نقار
0: ويلي. انت بدي اقول لك كان من الاول بس مو هذا كان الاول هو بوع هسه هذا البعدين هو الصدق الاول كذب هيك حمت وياك شافتك من فعل وايد قالت لك خل واكبها.
4: زين هذا ما ادريني.
0: اي
4: كانت النبره تروح
0: الى انه مو زين والحمد لله اي وخير وبركه. اي والله والله يا اخوي انت بعد فتحت على روحك نوب شي خلصك هسه راح تطلب اربع طلبات وطلعان غلط وتدفع فلوسين وماكو مشكله وتذكرك بذاك.
4: انا يمكن اتشرف
0: بس على يمان الخيوريه والله ستم والله صدق يا اخي ذهب
4: والله العظيم.
0: وبيش هو الطلب؟
4: زين هاي يا
0: كتالوج يحل ما ينحل. اقول لك هو بيش الطلب؟
4: والله اخوي كان الطلب يمكن 69000.
0: اوه ثقيله والله. بس كان اشترى صحتك
4: واحد حلو. كان واخذ
0: الشيء من ورا 69 يعني 70000 يعني 70000 واحد يشتري صحته والله ادفعها 70000 ليون هسه اسد.
4: ما على التوصيل
0: سلطان.
4: توصيل ما خلص فيها والله 74
0: اي 75000 حجي 75 اضيفه 50 دولار هاي السوق اليوم 50. اي
4: والله.
0: اي
4: والله بتربك ما راضي تتمم.
0: اي والله هذا شو وقت الحكي؟
4: هذا الحكي قبل اسبوع اخوي.
0: وش وقت فكت بعدها شنو وضعها؟
4: وانا صار لي يومين من فكيت يا شلون فكيت من الزين؟ شوي اكل اغذيه.
0: شو رطك وحكيت انت؟ طيها خلي هي تطلب وتخلص
4: والله. خير خير
0: خير
4: خير خير خير
0: خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير بالله العظيم واحذر بيك بس انت ما تاخذ حكاية والله والله
4: انا ما حطيتك فلوسي على اساس الموضوع
0: ايه واليوم
4: وعدت لي
0: ايه
4: وما سويت الوعد
0: منو ما سويت
4: لي وعدت لي
0: ايه
4: اريد فلوسي
0: من يريد فلوسه
4: انت اريد فلوسي
0: يا هته شيم منو يعني منو العفو الاخ هنا شنو ما كم اشتبه
4: وعدت لي اريد فلوسي
0: مو ما اعرفك منو العفو حضرتك اسف تفضل
4: هسه
0: نرجع
4: للموضوع؟ اي. برينا بعد هاي.
0: لا خلاص بعد هاي، انت هسه تحرب كرتك هسه زين الله سهل عليك. ولكن انت زين مشيت وياك اسبوع، خير وبركه. حبيبي في دول عينك. اي اي والله اي، هاي والله والله يعني ياخذ اجر وثواب بالله العظيم.
4: والله
0: العظيم ياخذ اجر وثواب ونتمنى ان شاء الله يعني احاول احل لكم اياها هاي تحياتي لك سلوم
4: ذهب
0: دير بالك دير بالك انت بعد توصي ولا كنك من يصير توصي غلس ثولها قلت هسه روح افتر السوق روح دور عليه القاه اشتري صحتك قلت لك اشتري صحتك بس انت ما قاعد تشتري صحتك انت تحب الضيم انا ادري بك عارفك حاجي تحجز وترجع وتجيب احسن لك 100 مره والله العظيم بالكعبه تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك هلا بيك مع السلامه هلا ناخذ ويانا اتصال الو
5: الو
0: الو يا هلا
5: الله يساعدك
0: كل الهلا شلون الاخبار
5: عافيتك امورك
0: الله اكبر يا انت يا جميل يا رائع شلون
5: يا جميل يا جميل انت الرائع مشتاق لك
0: دول عينك
5: صحتك عافيتك امورك
0: الله يسلمك
5: الله يسلمك يا بعد روح يحفظك ان شاء الله
0: سولف لي
5: والله عندي صعب اللي بحد ما جاء شلون اتعلمه
0: هو
5: شلون اتعامل ويا اولادي احتارت والله
0: زين شلون
5: احتارت احتارت من على قولتنا من يا درب وطب لهم
0: والله تعلم من محمد يعني هاش هاش
5: تعلم من محمد
0: شين صار ده حس ده حسك تهكم بالموضوع يعني هرجع طب خير
5: لا لا لا وجاسم والنعم من عنده لا شوي هذا
0: بالمناسبة ترى عمار اقترح مواني والله
5: لا أدري بي عمار كامل عمار كامل أنا أدري بي كل زين وش قد يحبني وش قد يحبني
0: يسعالك بالطيبة والله
5: إيه يسعالي بالطيبة أدري بي أبو علي والنعم من عنده
0: إيه لا
5: من يسعالي بالخير
0: يعني أنا ما أرد أقول بس أنت بعد بكيفك
5: سلطان يعني ما أعرف يعني هذا الجيل شوية صعب لو إحنا ما عرفنا نتعامل وياه
0: والله اثنينهن بصراحة
5: هو ما اعرف يعني مين ما تجي يطلع لك صفح يعني دلي مثل عند اللي ابا تعال نقعد ابد شلون يعني يسمع للغريب اكثر ما يسمع
0: اكثر ما يسمعك صحيح 100% ويسمع للغريب ويتفاعل وياه
5: بالضبط ما اعرف شنو السبب يعني انا اذا هسه مرتي تقول لي انت ما تعرف تتعامل يا جهاله قلت يعني شو اسوي له معني
0: مو انا ما اعرف اتعامل هو اكو خلل بيني وبينهم ما ادتهم شو اسوي له
5: قلت يعني شلون شفت لهم وصله ورقص
0: والله ما ادري
5: شلون تعامل وياها قلت يعني شلون قالت إيه انت دائما تصيح قلت يا ابا شو مصيح هو هذا انا نبره صوتي قالت إيه انت نبره صوتك بس هم يفكرون انت تصيح عليهم
0: انه انت منفعل
5: اي منفعل
0: ايه
5: يعني ظليت صافن يعني هسه اليوم خلاني ابني اقطع مسافه طبعا تقريبا فوق 30 60 كيلو يعني اروح ورجع 60 كيلو
0: زين
5: وهو مع العلم المكان اللي الدار اللي يريد هي بصف شغله قلت لك هاي الورقة نطيها للدائرة على مود يسوون لنا الباركن مال أخوك حسين ضايع.
0: إيه.
5: قال لي أوكي نزل بعدين قال لي ضروري اليوم باكر. ما وعد له صفنت عليه. قلت لي ضروري. قال لي ما أقدر قلت له أوكي جيب.
0: إيه.
5: قلت له الله والديك جزاك الله في خير بابا.
0: أنا حروح.
5: مرتي قالت إيه قلت أنا أروح بابا. مرتي قالت يعوف نفسيتها تعبانة.
0: ليش بيه؟
5: نبت مرتي.
0: أي نبت صدق نبت.
5: غرقانة السفنة قلت
0: لها. إيش عنده صدق غرقانة؟
5: إيش عنده قلت؟
0: شني؟
5: إيش عنده؟ قالت مو اليوم الصبح كله يشتغل ويا صاحبه يساعده.
0: أي ما شاء عليه.
5: خوش. شاكي ترى شنو اللي غرف؟
0: ايه
5: قلت له بدل ما راح اقطع 60 كيلو هو بطريقه رايح الشغله ينطي الورقه للدائره وفاد. قالت انت ما تعرف شلون تتعامل ويا الرجال. قلت لها قلت انت حنيتي لابنك الكبير خاف احكي حكايه وقلت انت تضوج من عنده. قالت انت تضوج من عنده ما تحبه
0: ما احبه
5: مالك لبر يعني منين جاي من
0: الشارع ابن الجيران شنو
5: ابن الجيران. قلت لها اي قالت لو انت تميل اي شيء لابراهيم. قلت لها ابراهيم هسه لو عنده جازه ما سوق. قالت قلت لها ابن عباس باش يروح الصبح من
0: غير ادز عفته يروح هي هاي هنا هي هاي الحقيقة اللي يمكن ممكن مرات احنا نعاني من عندها كواقع بداخل حياتنا انه يعني اكو ناس ما ممكن ما تعرف ما احنا ما ادري ايش دا يصير واكو فد خلل كل كبير بموضوع التربية او فهم الجيل الجديد بصراحة.
5: كله صار بس الحمد لله والشكل يعني مو من النوع اللي مثل يصير بالديسكوات
0: لا لا بس احنا ما نحكي عن هذا بس بس مو هذا الموضوع هم ضروري
5: ضروري يعني كلش ضروري يعني. قلت له ما يعني مين ما اجي يروح
0: يجيك.
5: مين ما
0: اجي
5: صح. اخر شيء بعد شنو يعني شلون يعني بعد قمت ما قلت ما احكي لا احكي ولا
0: الله يعينك
5: الله طيب اي والله عظيم هيك قلت لك هذا شلون اذا الطريقه تعامل يا ما جاء يعني. اخر شيء ايست يعني يا ليش قلت لك انت قلت شنو النا طريقه تربيه الاولاد خاصه بهذا الجيل يعني كل الصعب مو حتى صحيح. حتى جزء بالعراق
0: سلطان كلها كلها كلها كل الاماكن ترى مو بس انت
5: يعني حتى مرتي قالت ترى ترى مو بس ابنك
0: اي مو بس ابنك كلها كلها هسه نحكي احنا عن اجيال كامله
5: كلهم
0: وابائهم اليوم قد يصير هذا الموضوع صح.
5: تقول لي هسه انت ابنك انت قاعد يمك ابنك قاعد انا اعرف عن الناس قالت لي انت تبوس ايدك وتوقفها على قولت محمد يقول نعيم احنا جهانة ترى ولدنا مؤدبين قال اخوانا ناس اعرفهم يقول لي صحيحين الغوث من عتم
0: صحيح
5: هادي.
0: والله صح الله يعيننا
5: والله يقول لي بالعراق ولا شيء. قلت له الحمد لله
0: الحمد لله على كل حال الله يحفظهم ان شاء الله يا رب. تحياتي لك نعيم الجميل شكرا جزيلا لاتصالك
5: وراح اروح مكان اروح مكان ان شاء الله نهاية الشهر
0: دزلي
5: راح اروح الهامبورغ
0: دل درب السيد الزنا هو
5: بس شلون جروب
0: حلو مبين جروبك معدل
5: معدل
0: اوكي طيب تحياتي لك حبيبي مع السلامه هلا حبيبي مع السلامه بيتزا يم المحطه صدق رايح لتا شو سوي رايح هناك ها اوكي يلا اخر اتصال يعني الو
6: يا الله
0: يا الله
6: يا الله ليش هيك خليتونا على الشحن
0: من ديدق على جروب
6: ما لكن وميض يعني ما عنده شغل
0: عنه والله ما ادري يمكن كان والله منو خشوا
6: شلون الامور لنا كلهم
0: شلون الاخبار
6: شلونكم عيني
0: شلون الامور وميض
6: ديدق انا اخر اتصال اليوم اخر اتصال
0: اي يلا حلوه
6: شفت
0: اي
6: هسه وميض ديدق على جروب راح يجي وحصلت وعمار ما رفع
0: الخط اي وما ادري شنو
6: حافظينه
0: اي صدق حافظينه
6: حافظينه الدرس مو نفسه مال يومي ابجد هود
0: عمار يقول ما اريد اسمع صوته اليوم اللعبه مال ريال
6: الله
0: الله
6: هالشيء عنده داخلي بينات ما
0: بخلاص
6: اي
0: صدق انا اصلا ما علي

0: هو شنو المرقد؟ النوم. يعني انت نايم والله سبحانه وتعالى بعثك. ليش ما قالوا بالقرآن من بعثنا من عذابنا هذا او من ظلمتنا هذه؟ فاكو روايات ابو السلاطين تحسهم يعني مو غلط ولا كذب ولا بس ما اعرف يعني شنو تفسيرها. يوهم يقول لك ما ادري قال فلان وقال فلان واصلا هي روايه خاطئه روايه كاذبه. اي ما تروحي امي وهي سوالف.
1: اي مو هي يعني هاي موضوع هي انا اشوف انا مثلا ايش قد ممكن اشوف مثلا اليوم محاضرات دينيه ما شفت رجلين دين حكوا نفس الروايه
0: ألف
1: رحمة على والدي. والله ما شفت يعني اثنين مثلا يعني انه متداول. هسه انا مثلا سبب البرنامج يمكن احنا دائما نتناقش الى انه هنالك ايات تخدمنا في البرنامج واحنا ممكن نستخدمها بباب الاستشهاد بما ذكر في القرآن الكريم، وممكن عندنا روايتين ثلاثه كنا حافظين، بس اكو ما شفت انا اثنين رجال دين حكوا نفس الايه، او اثنين ممكن خلينا نقول يتصدرون مشهد الدعوه كداعية انه حكوا نفس الروايه. اذا ما اعرف يعني هذا يمكن اكو لغط
0: يعني احترامي اكو اللي
1: وطريق الله سهل سبحانه وتعالى
0: على قياسهم.
1: اي ممكن
0: بالضبط. يعني المرحوم رحيم المالكي يقول لي يبوقنا باسم الامامه وصدق هو باسم الدين باقنا مثلا فلان يعني دين وصاد
1: نعم
0: باسم الدين باقنا. يعني اكو ايات اكو عفوا تفسير مفهوم انه انت بالقران يعني وحرمت عليكم الدم والمس ولحم الخنزير هذا نص واضح بالقران. احنا ما نقدر نطبقه بحياتنا. انه ما تقدر تاكل مثلا ديك ميت ما تقدر تاكله لان هذا حرام. وهم اتفقوا وياه جميع المذاهب اتفقوا انه هاي الحيوان اللي ميت حرام تاكله. هاي على شنو استندوا؟ استندوا على ايه موجوده بالقران. يعني لو هاي الآية مثلاً ما موجودة بالقرآن ناس يقول لك لا يصير تأكله. ناس يقول لك لا ما يصير تأكله.
1: شوف هي هنا الفكرة
0: صح. النصوص القرآنية أوكي هاي ماشي إنه بني حرام وحلال
1: طيب،
0: بس أكو تفاسير جديدة حتى لحد الآن إحنا 2026 والدين الإسلامي صار 1400 سنة مثلاً. حلو. فأنت يعني بهاي من هاي 1400 اللي مو اللي مو قانون بالقرآن يتحرف ودا يمشي علينا ودا يمشي على الأجيال
1: السابقة. مع العلم الدين سهل ودين لله، وإحنا نقدر كلش نعرف هذه الأشياء ونمكن نأخذها بطريقة المختلفة، والله سبحانه وتعالى لم يجعل هنالك يعني لا حاكم ولا جلاد في هذه الأرض. الله سبحانه فقط هو اللي راح يكون في نهاية حياتنا نفخ في الصور ثم بعد ذلك نحاسب على ما قمنا به. يعني هذه الأشياء لو بس تكون بالطريقة اللي يحببك بهذه الأشياء يحببك بالدين.
0: هم ما جاي يحببوك بالدين،
1: هو ما هي هنا الفكرة، هي
0: جاي نفروك من الدين.
1: اي بالضبط
0: ضابط لك مثل مثلا عذاب القبر.
1: ما
0: يعني نص يتحك نص واضح بالقرآن انه ماكو عذاب قبر.
1: اتمنى يكون انتباه على هذا الموضوع.
0: ويجيك منكر ونكير ويطلع لك عربيدي من القاع. عدل العربيدي انتظرني. الله يخليك.
1: هي ما انتظرني
0: مو
1: صدق عادي مولي انت حاجة.
0: يعني
1: فهي يمكن لها فكره هي بهاي الطريقه. انا اشكرك بلبل حبيبي، شكرا جزيلا
0: للجميع.
1: تحياتي لك. تعقب على هاي السالفه انه شوفوا احنا موضوع الدين هذا يعني الدين لله، والله سبحانه وتعالى يعني في كل الكتب السماويه ذهب اتجاه ان يكون هنالك تفسيرات واضحه للحالات الاجتماعية والحالات الممارسية أو الحالات اللي إحنا نعيشها في هذا في كل زمان ومكان، وهذا ما يجعلنا أنه إحنا نعتقد أو دائما نذهب باتجاه المنطق في الحديث أو في التطبيق. طبعا هنالك مسندات إلى هذا الجانب، إحنا نعرف إلى أنه هنالك أحاديث وهنالك روايات، وبعض من عندها طبعا يعني هي تكون راسخة و مؤمنة تماما أو هي تدعم وتسند ما جاء في الآيات القرآنية. فإذا بالتالي رجال دين عندنا اليوم إحنا في هذه الحياة رجال دين ما شاء الله، يعني نشوفهم إحنا يعني يمكن نذكرهم دائما، أنا بالحلقة أذكرهم رجال دين كانوا قدروا يوصلون الدين بالطريقة الجميلة اللي خلينا يحبب هذا الشيء. وهنالك بعض الأشخاص الذين يدعون أنهم دعاة، يعني حقيقة يعني خربوا الفكرة كلها. فلذلك أنا أعتقد إلى أنه إحنا الأشياء اللي إحنا أميين بيها الأفضل أن نعزز أفكارنا أو نعزز معلوماتنا عنها وأن ما نتعمق بيها، لكن لا ضير بأن نتعلم شيء مجال جديد شيء جديد في كل مرة أو في

يعني تفيدنا حتى بالحوارات الاجتماعية أو غيرها. بس موضوع النسوان ما لحد هذا لا حد يسرج عليها ولا يحاول يدرب روحها، عفوا للسالفة هاي هي ما تعرف شو تريد. نلتقي باكر إن شاء الله بحلقة جديدة من على الطريق. تحياتي لكم جميعا، أتمنى لكم يوم جميل ورائع. باي.

تراجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف والدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وانا اترك كل هذا الحكي من قلبي راح يمسك انت درس

مرات لازم نقسى، ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى، أسامحه وما أنسى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة ماضية في منهج مكافحة الفساد ولا تهاون أو مجاملة مع الفاسدين. وزير الخارجية: الصراع بين طهران وواشنطن يلقي بظلاله على دول المنطقة والاقتصاد العالمي. الإطار التنسيقي يقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة. القضاء الإيراني يأمر باستدعاء المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين. لأحل أزمة البنزين، النفط تعلن قرب تشغيل وحدة التكسير بمصفى كربلاء لإنتاج 5 ملايين لتر يوميا. النزاهة: ضبط موظفين 2 متلبسين بتسلم الرشوة في بلدية كربلاء. الاستخبارات العسكرية تضيح بـ3 إرهابيين في ديالى والأنبار. الأمم المتحدة: نعمل على تجنيب غزة أزمة إنسانية محتملة هذا الشتاء. إسرائيل تعلن اغتيال عنصرين من حماس والجهاد في غزة. انتهاء هدنة الأيام 3 الروسية مع كييف. طقس العراق: 5 محافظات تسجل درجة دون 40 يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويسان دراسيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

لا تزعل أنا أمزح، الشوق بالقلب يفضح، أنا مثل الطفل أفرح إذا تضحك يا محبوب. تعالوا أخفى في صدري أشم عطرك تشم عطري، حالات الهوى يا عمري.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتسع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز.

0: فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجاناً.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

يا نسيم هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كا

Bueno. وانا مو قال لي فوق

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: بتونس فيك وانت معايا، بتونس فيك بدل
2: الفرصة. الرشيد FM 91.5.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا لكم مهم الأبيض، رافقني عمر ثائر العزيز، وتحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770110 11 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. اليوم راح نحكي موضوع كلش مهم. بخيرهم ما خيروني، بشرهم عموا علي. مثل عراقي بغدادي حجب بهذه القصة. دا أشوف هواية ناس في مجتمعاتنا بأيام الشدة وأيام التعب يجي يمك، مو بس يشكي، لا بس يشكي ما يخالف، بس بأيام التعب يجي يمك إذا احتاج، إذا شيء، إذا إلى آخره. أقول لك ماني شون، ماني ما عندي، أنت بلكي رتب لي آه، سوي لي آه، مو يعني الله يخليك، واني كذا، مو شون، واني خجلان منك، واوا إلى آخره. طب هناك الله نقل وضعه من حال إلى أفضل، والله إن شاء الله يخلي كل الناس حالها وحال كريم وسعيد. من صارت حالته المادية زينة، من صار وضعه زين، لا تليفون ولا شكرا ولا ردا للجميل، ولا يقول لك أخويا أنت وقفت هواية وياي زين، أريد يعني على الأقل أنه أجازيك، يعني جزات الإحسان للإحسان. مو لوني غلطان، لا ماكو، يختفي. أنا فشلان منك، شلون شوي طب اختفى. لكن بأيام العوز وبأيام البتشي والنوح

والايام التعيسه هو يمك قاعد، بس موضوع شويه ترتب ووضعه صار افضل، خلاص بعد صار ما يعرفك، وكانه انت كنت عباره عن مستشفى يرقدون يمك بس المرضى بعد ما يتعافون بعد ما يجوك. وهذه واحده من الاشياء اللي قاعده تصير بمجتمعنا، خال عم جد ابن اخت اخت، بس الام. عادل امام عنده مقوله رهيبه يقول ما حد يبقى يسال عليك غير بس الام فقط، مع احترامي للابهات واكيد الاب له، يعني الاب له قدسيته، بس الام انا احكي ابدا. جيران ابن خاله ابن عمه ادري منو، ابد ابد، خاله عمه زوجه اي كان، مع احترامي للازواج والزوجات، وابن يلا بقى. اكو ابناء بارين بهالهم هواي، واكو زوجات يعني وفيات ويا ازواجهم هواي، واكو ازواج واكو عمات واكو خالات، بس انا داعشي اكو فئه. أني شلون؟ أني واقع، مو أني شلون؟ أني ما عندي، أني شلون؟ أني كذا، أوكي، أنا وياك، أني يمك، أني كذا. ليش ورا ما تعافيت دريت وجهك ورحت؟ أني هذا اللي أقصده. النبي أفضل الصلاة والسلام عليه، النبي الكريم، إنه حتى قال تهادوا تحابوا. الكلمة، الابتسامة إلى آخره. أنا لا شيخ ولا رجل دين ولا لي علاقة، لكن أنا دعتش بالأشياء تعلمناها. على فكرة الأشياء أنا متعلمها من الأيام الابتدائية يعني، مو ومع الأسف أنا أحكي بيها بألف باء الحياة يعني. ف بألف باء الحياة اليوم إحنا بدنا نحكي على هذا الموضوع. لا هو مباشرة ينسحب، زين على الأقل روح ودي له هدية حلوة تليق بي خطيه. يوم اللي تعب وياك، يوم اللي شقى، ضم الهيا، بيت الهيا. حلو واحد يبيت شغله زينه، مو لو احنا بس نبيت الاشياء المو زينه. سهله، اصطبر لي، الله كريم، انا اعرف شلون ارد لك اياها. بدل ما تسويها بشي شراني، سويها بشي باحسان، سويها بشي زين. اخ بس يصير عندي، إذا مو هذا الشخص أنا أعرف شلون أجازي. وأنا أعرف ناس حق المعرفة وقفت ويا ناس من ما عدها يمكن فلوس، يعني خطية فلوس قوة يومها، وكلنا نمر بهالظرف وبما فيهم المتكلم، كلنا مارين. لكن مو من الله يعافيك ويوفقك تنسحب، لا ويقوم ما يرد ويقوم يدير وجهه. شنو يعني أنت مريض؟ أخويا، عمي، حبيبي، خالي، أي كان، إذا ابني أنت تعاني من حالة نفسية. أنا دا أقصد الخال والعم، أنا يعني بما معناه بالعموم المجتمع. إذا أنت تعاني، لا أنت تحتاج إلى علاج. احجز موعد ويا معالج أو معالجة نفسية وروح. قول له أني أول شيء من أني واقع أتوجع على الناس بأيام التعب وبأيام المشاكل، أني يمهم ومن أتعافى دير وجهي وأروح، ولا أذكرهم ولا أجازيهم. فعلا خيرهم ما خيروني بشرهم عموا علي. هيجي ناس شلون تتعامل وياهم بعد ما يتضح لك، يعني شلون تتعامل وياه؟ زين شنو الموقف اللي صاير وياك او اللي صاير وياك وشفت هيك انسان؟ يعني حلوه اذا مثلا الله وفقك ورحت
خابرته قلت له يابا انت معزوم يمي على فنجان قهوه ترى ما حد الحمد لله العراقيين شبعانين ولد خير على فنجان قهوه يابا تعال خلينا نلعب بلاي ستيشن عازمك خلينا نلعب بلياردو ودومنا وهالسوالف ذكرى يشجع نادي معين دز له دريس ما طوبه بيش الدريس 7000 دينار 10 مو لوني غلطان فولا محسن مو بما انه هسه على طار البنزين قول اليوم تفويلة البنزين علي مو الزم ويا سرة بس شوية يعني صدق شلون ازمة البنزين ما ادري يعني اليوم راح ادخل بيها ان شاء الله هم راح الزم سرة وخلني نشوف فهاي واحدة من الأشياء تتعلم بس أنه بوقت التعب أنه أنت تشكي وتكون وإلى آخره بوقت الرخاء أنت كأنه هذا شخص ما تعرفه سولف لي واحد من أصدقائنا الله يذكره بالخير قال لي على شخص يقول خل يعني الفضل من رب العالمين رب العالمين يجعلنا أسباب يقول خليته في مكان كلش فخم يعني وظيفة كلش فخمة خلال علاقات الولد يقول شاءت الأقدار سافروا اثنيناتهم قال له هو أنت فلان صح قال له إيه يقول أنا توقعت راح يحضني راح يقول لي أنا أشكرك راح يقول لي كذا عشان يمد له إيده يا دوب اهلا وسهلا يقولوا ذاك يوم وهذا يوم يقول ظليت مصدوم يعني بس وجد انه هو ساعده حتى بعد اصلا ما يشوف حتى يحفظ شكله حتى ما يشوف هيك قابلياتك واكيد لو خليت قلبت والناس الزينه هوايه اكثر من الموزينين والى اخره بس انا دا احكي على شريحه كبيره موجودة في المجتمعات أجنبية شرقية مجتمعات الغرب المجتمعات الاسكندنافية باليابان في أي مكان بالهند لكن أنا أحكي على هاي هالمجتمعات مالتنا المفروض أنه إحنا أنا ليش أحكي عنها يعني أحكي على الأخطاء ليش لأن المفروض احنا نكون احسن الناس احنا نختلف لأن احنا حضارتنا 7000 وكسر 7500 يمكن سنة مو قليلة قامت الناس هي احنا اللي سوينا المبادئ والاخلاق والى اخره صرنا اليوم شكو شغله بيها ثوابت بيها قيم بيها مبدا بيها بدينا شويه شويه ننسحب عنها اريد اسمع من عندكم من اصدقائنا من احبابنا شنو الموقف اللي صار وياك ويا شخص على قد ما قضى حاجته بأيام التعب ومن رب العالمين مكنه اختفى عنك عندنا اتصال له محمد حبيبي شونك انقطع الاتصال اوكي ما اخذنا تحية عموري ناخذ تحية عموري

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5 ألف. تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين، وإلى كل الأحباب جاليتنا العراقية في أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0-6-4-7-7. عدنا اتصال. ألو ألو ألو، يا هلا،
1: مساء الخير.
0: يا هلا بيك أكرم.
1: تحية السلام لك والأخ عمار وجميع الأخوات المستمعين داخل وخارج العراق.
0: الله يسلمك. أي نعم أكرم، انقطع الاتصال ويا أكرم، وخليكم ويانا على 0-9-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-114-115. وخليكم ويانا على 91.5.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5 ألف، تحية لكل أصدقائي لكل الأحباب للجالية العراقية في أوروبا أمريكا كندا أستراليا. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-1115-078-02-11-611-611. 7000 تحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. بخيرهم ما خيروني، بشرهم عموا علي. فدي يوم من الأيام صار وياك موقف أو صار وياك موقف، إنه اللي إجا يشكي لك، اللي متعارك ويا مرته، اللي 24 ساعة طببك بمشاكل إلها أول ما لها تالي، وأنا شلون أريد فزعتكم وياي وأنت أخوتي، أوكي أفزع لك وياك أنا، بس ليش بعدين بعد ما إنه الحمد لله الأمور صارت زينة بعد ما تذكر هذا الشخص؟ عندنا اتصال. لو
1: مساء الخير.
0: يا أهلا بيك أكرم.
1: تحياتي السلام عليكم الأخ المخرج وجميع الأخوات المستمعين داخل وخارج الإيران.
0: يا أهلا بيك.
1: الله يسلمك. مساء الخير.
0: نعم.
1: بيهم لا، مو بس يروح.
0: أي.
1: مو بس يروح.
0: لا شو يسوي؟
1: لا بيهم يعني أقل شغلنا بسويج بل أقل عمرك.
0: شو يسوي؟
1: يا ريت هو
0: شو يسوي يعني شو يسوي العفو؟
1: تقول من الجميل وش هذا وتحس بضيكة.
0: لا بس العفو شو يسوي؟
1: وتحس بضيكة والله يوفقه. ما يخالف يبقى مشوار صدق والله عليه.
0: أكرم أكرم بس أوقف أكرم، شو يسوي؟
1: وش نديهم؟ الشهادة العجيب.
0: أكرم ما مدري زين.
1: الشهادة وشوية شوف عنا بعده.
0: شلون؟
1: أحتاج مثل مرة بضائقة مالية. وعرض عليه مثل أرض، أعرض عليك أرض أو بيت.
0: لا أكرم حبيبي. أكرم. شو يسوي هو؟ شو يسوي البعض بيهم؟ شو يسوي؟
1: يسوي بعض بيهم.
0: إي.
1: مثلا جاري لك أو من أقربائك.
0: نعم.
1: عرض عليك بيت وأرض على كل البيع، وأنت تقول لا لا لا. نبغى ناخذ جيرة وسفيرات وانت غريبي وهاي فالشهادة والبغية كلها بس تتفرج عليها.
0: اي
1: ناكله ما نشنش لا جزاء ولا شكورة. اللي رجع النبي يزاحمك على مصالحك.
0: شلون يزاحمك على مصالحك؟ نعم
1: اي يزاحمك يزاحمك.
0: لا شلون يزاحمك على مصالحك؟
1: هل سبيل المثال إذا
0: ستفقت
1: الجماعات اللي إحنا قروا الرياض شغلت أراضي الزراعية ترتيبات تعرض أنت هذا شي شوي
0: يشتري
1: أرض وما على علاقة الآن جاورت ولا أبد يروح يعني جماعة منه ومنا تعلم تشتروها خلي يروح هذا يعني شلون هنا صارت بيهم ناخر جديد نهائيا وبيهم لا والله عبنهم تربيتهم جيدة
0: نعم.
1: يعني يبقون يتذكرون
0: زين
1: المواقف يتذكر المواقف الجيدة يوم لا يا أبوي
0: شو تتعامل ويا هيك شخص؟
1: هيك شخص أتعامل ويا الحذر.
0: شلون تعرفه يا عم؟ ما يبين بعد ورا ما إنه ما يعوفك يتركك يلا يبين ما يبينون ذولي
1: يبين الله يا الله يسوي لك ما جرني ياخذ تقول عليه بالعامية.
0: لا لا لا لا لا لا بالعكس بس أقول يعني إنه راح تعاتبه راح تقول له راح تعوفه هذا الأقزاني.
1: إذا ما جميع شعر الناس يعني إذا عنده تصرفات ويا غيري لا أترك هذا ليش والعتب.
0: نعم.
1: وعد أحد على أخلاقه أنظر إلى أخلاقه تربيته. علاقته ويا المجتمع شلونها ليش والعتب يعني على محلة تلميحات ليش لأن أي شخص أستاذ العزيز نساعده ندور الأجر من الله سبحانه وتعالى.
0: طيب
1: نساعد واحد أنت يعني في سبيل الله تجعلها في سبيل الله تصرفات مالية
0: نعم.
1: هذا يمكن بلحظة من ساعة أنت راح يدعي لك يمكن دعاء مستجاب يمكن يعني ما ظروفه وعائلته أو عنده مشكلة حتى لو نقول عليه بالعامية عذرا عذرا حتى لو نقول عليه هذا بالذات بلحظة وسن ذلك شو بعد انت وإذا يسوى العتم لا أقول لها فلان شلونك الله يبطك والله يزيدك ولا تفتي ما تعرف انت وراح إلى ذكي وراح يدق جرس من دار عنده بالرجوع إلى العلاقة طيب. وإذا لا دول نقول عليهم بطقر طيب لا يدفع له جارة ما يفيدني أيضا ما يفيدني أشن بيهم أشن بيهم لا والله مش بخبارك
0: صار وياك هيك موقف قبل
1: صار مواقف
0: هواية يعني واحد منهم مواقف. أثر بيك
1: واحد جيراني
0: نعم
1: يقرب لي على السنة غرابة مرة ضاق أمالية بال 24 تقريبا 25
0: طيب
1: صور أعضاء فيته وأرضا الإزراعية وكنت متمكن أقدر أشتري على دور موري بالدلاغ سهل الله الكريم ما خليك في أحد هناك الله وفقه حتى كان ما حد يعني انقرأت علاقاته تقريبا ويا المجاورين ليش يعرفون الضائقة مالية وتعرف انت ها يوفينا ما يوفينا هذا والله العظيم والله يشهد على كلام
0: صادق حبيبي
1: انت رحت على اليمن يجب يخلص الله عليك يجب على اليمن هالدرجة وصلت يجب له الله عليك يجب
0: اليمن
1: السلم عليه ويشهد بخلصي هناك الله وفق وراح وصعد وشهد سبات جهام إنه بيطاردني على رجلي.
0: زين هي شنو هاي الترتيبات اللي تقصد بها ما دا أفهمها؟
1: الترتيبات سادي العزيز فقلت أخوة يعني أعرض ياسو وأرض عند الإسلام أرض عليك أنت أقدر متمكن أنا أخذها
0: زين
1: بعدين كمل شغلت ترتيباته قلب علي كنت بس أريد أتخلص من شر ما الله فيه
0: يعني يقصد بيها دائما أكرم يقول الترتيبات يقصد بيها المصلحة أو احتياجاته فهو يسميها ترتيبات مو الناس تسأل شنو الترتيبات شنو دائما أكرم يقول ترتيبات عرفت شلون
1: بيهم من تنتهي مصلحته يروح على وجه بعد
0: صح
1: بس من تنظر للآخرين اللي يصيرون تدنوا نهائيا أقول يا أبدال الله يوفقهم خلي يروحون
0: حلو
1: عما الله يوفقهم ورجعنا بجاحنا أنا أقول أشهر السرى لهم أكثر ما أتصور السعادة العزيز
0: زين
1: يعني أنتم ترى نحشفكم مرات ماكو
0: نعم
1: ما عندك علاقة يعني صحيح أنتم عندكم علاقة بالدوائر وشي والترتيبات
0: منو عنده علاقة؟ أنا عندي علاقة ما عندي علاقة
1: الجيران محدودة مو مثل نحن
0: لا لا لا أنا عندي علاقة بال
1: مدري لا لا لا لا صحيح
0: ما عندي ما عندك علاقة بعموري كأخوي بس كل أحد ما أعرف وأعرف الحارس مال شو اسمه مال الإذاعة ما أعرف كل أحد والله
1: لا لا لا تعرف اقول لك بس احنا شغلتنا غير شغلات نفسكم والله نفسكم نفسكم احنا
0: والله ما
1: الله يوفقكم
0: الله يسلمك
1: الله يوفقكم مو بيجي نضربكم بعين ارجو لا تفهموني خطا اقول والله مرات
0: افهمك
1: مي لا لا عنده زراعيه لا عنده مداحنه شوي على شغلات
0: نعم
1: احنا لا ناس تفسد كل شيء بيهم
0: لا لا ما هو تدري انا حتى انا يعني انا قاعد يعني انا ما عندي ليش اسمه لا عندي ملك الملك رب العالمين بس ما عندي لا ملك ولا زراعي ولا شيء ما عندي
1: اي واحنا هنا مشاكل
0: اي
1: بين طماعين
0: تدري
1: انت يعني
0: اكرم اكرم العفو ثواني. العفو حبيبي انا كلش يعني كلش اشكرك بس تقدر بعد الساعه 12 هم تخابر شكرا اكرم
1: حبيبي. الله كريم
0: يا اهل يا اهل
1: مع السلامه
0: مع السلامه عندنا اتصال الو
2: الو
0: الو محمد شلونك؟
2: هلا حبيبي مهيمن
0: شو اخبارك؟
2: اني عال العال
0: الله يعطيك الصحة والعافية شلونك؟
2: تمام عموري شلون عموري؟
0: عموري زين هو الوحيد اللي اعرفه وما اعرف كل احد اني
2: والله عاشت ايدك والله العظيم انت تفتهم وتاج على الراس
0: الله يسلمك حبيبي
2: والله واحد بعدال مليون
0: يسلمك هو تعرف صديق واحد وهو اخوك صديقك
2: صديق
0: طبعا يعني مو يزعلون علي لسه اللي يسمعوني لا بس انا سولفتها من باب من باب ترى الكوميديا يعني انا القناه كل اصدقائي واخوتي
2: لا وايمن خليك للامام لا تقف
0: لا يعني شاقه ترى يا بترى ترى يسمعون هسه اساتذتنا اصدقائنا يصدقون لان شاقه معود
2: شلونك
0: اخبارك
2: تمام الحمد لله
0: الله يسلمك
2: عمور ايش بيش دا احس ضايج
0: عموري لا
3: عندك جاي محمد
0: ها هاي شلونك؟
2: ليش ضايق؟ لا والله ليش ضايق عمار؟ ضايق على ضوجة عمار كامل.
0: لا شبيه عمار؟
2: صدمتني علاقتهم.

0: يجي برايفت يعني.
1: هذا يجيك بضيمه وانت الوحيد اللي وقفت لي.
0: والله هو شوف اكو واحد بحياتي موجود يعني
1: ويشيلك الهم كله وبعدين يدير وجهه ويروح.
0: اكو واحد نعرفه انا وعزاوي يعني ومصطفى نعرفه ومن زمان من ايام الاعداديه. اسمه عبد الله وليد. اسالوا عليه. اسال عمار.
1: الله يعطيه الصحه والعافيه. اي
0: منو عبد الله وليد؟ الله لا يعطيه الصحه
1: يا معود. زين
0: هذا صدق كان كارثه. ساعة اللي يحتاجك يعني ياكلك ويشربك بالحكي وتشوف 24 ساعة باب حوشك والأمور طيبة. هي تخلص المصلحة والله. احنا عندنا بالعراق السلام هورن مو تي تي ويرفع ايده.
1: اي
0: مو السلام بالعراق عندنا هورن.
1: زين
0: طاط ويرفع ايده.
1: زين
0: حتى طاط ما يسوي.
1: لا يجوز يعني من باب الميانة من باب المحبة الولد.
0: لا بالفعل حسولف لك سالفة. أنا مريت بموقف اختفيت سنة ونص.
1: طيب
0: ولا لا يقلبني لا يسأل علي.
1: صديقك هو صديقك؟
0: صديقنا. إيه صديقنا وبن منطقة.
1: لا لا عد لا عد هسه إذا دا يسمعنا يا أبا اسأل على محمد.
0: ما يسمعنا. اسأل أمانة الله من تشوف عزاوي يقول له شنو قصة عبد الله وليد وشوف شو راح يقول لك. ورا ما طلعت والأمور مشيت وطيبة قام يدقدق علي تليفونات وما أدري شنو. أنا بعد عرفناه

0: احنا نقول بأظافره طحين وحالته ووضعه وهواي تفاصيل، وانت خطيه وقعت لا سمح الله بعد ما انت
1: والله. اول شغله نعم. لو يدقني الجوع ما اطخ له راس، لان الموضوع هسه دي مس كرامتي. وقلت لك يعني لو يدقني الجوع اشتغل مهندس وما اروح له.
0: بعد مهندس؟
1: لا انت عرفت يا مهندس، مهندس مال عمار كامل بارح اللي طاش فيه.
0: الهندسه اليابانيه هاي.
1: اربطوا يا الله يخليك فدوى القلب. فهاي اول شغله. ثاني شغله يعني ابتعد عنه، وساعه اللي اضطر اتواجه وياه اوصل له الفكره انا احسن منك كل الاحوال، حتى لو اني من جوه تعبان ومتدمر بس انا احسن منك.
0: طيب
1: اي لانه صعبه هذا هيك واحد اخلي يعطي مجال يلعب اعصابي بس سواه عمار البارحه.
0: زين اذا اذا اذا خلينا في يوم حلقه لنصف القمر يخرجها عمار كامل، شلون هاي راح تصير؟
1: انا عادي اخابره ما اعطي مجال. يوم خابريت ويا السلطان ويا عبير وعطبته يا معزاوي وعطبته يا عبد الله ما خليت. بس هو ما ينقدر لخطبوط.
0: فقير ترى عمار كامل.
1: لا مو فقير، عنده اسلوب، عنده اسلوب يفرك فر. يعني انا اهنيه على هالاسلوب.
0: ما يقدر يسوي هنا وياي يعني.
1: ما يزعلك عمي انت من يقدر
0: لك. لا يا حبيبي لا ما
1: انت عندك خوش اسلوب. يوم ذكرتك
0: شلون بالله
1: هاي مال فراسه تلقط الواحد على الطاير
0: هاي هاي. لا
1: اليوم ذكرتك قلت له السلطان، قلت له عندكم وين من خوش عنده فراسه
0: يا حبيبي
1: وين تعلم منه. اي والله
0: يا حبيبي
1: لا عمار كامل كارثه. عمار انا بصراحه بعد دقه البارحه ارفع له القبعه.
0: صدق والله؟
1: اي والله. مشكلة يعرفين كلهن مطقطق. رجال كبير عمي عابر الستين
0: مو بالله.
1: إذا هو بس بالرشيد صار له 35.
0: هي عمار ترى يعني عمره يعني يعطي الصحة والعافية بس رجال مشيب يعني.
1: اي
0: مو يعني
1: فهاي.
0: أنا أشكرك محمد. قولي
1: كمل. قلت لك إيه الواحد يعني إيش واحد ما أعطي لازمة ما بين لاني من جوا مكسور أو متأذي ومحتاجك، بالعكس دائما أوصل له صورة أنا أحسن منك بيا ما بيا ابتعد عني بعد ما اكشفه. هذا الشيء صعب علي اكشف الواحد طبعا.
0: طيب طيب طيب
1: حبيبي
0: يا هلا.
1: اليوم وضعك ما عاجبني فدوى القلب
0: ما والله. يقول بس نعسان
1: وعني دا احس بي من مود لغاني والله.
0: اي نعسان
1: الله يقويك والله ينصرك على اعدائك.
0: ورانا بعد ما نكمل الحلقه نلزم سرعه البنزين.
1: الله احلى شيء هاي نيالكم.
0: محمد شنو هي شنو
1: يا اخي؟ استمتع بالحياه لا تقتل المتعه. تقعد تسولف ويا عموري تلعب بالتليفون تونس عيش اللحظه حتى لو تعيسه.
0: السر لوين يوصل بس يعني تدري انا اليوم شايل هم للسر.
1: تذكر والله ذكر مره وقفنا بسره مال بنزين خانه يومين نبدل شفتات وندفع سياره دفع. حلوه تونس حياه حلوه
0: يعني. عمر حيسميك محمد البحار.
1: بحار زبال يوم بحاره.
0: حشاك حبيبي
1: سويتوا فيه. والله حبايب قلبي والله متونس
0: حبيبي انت. ورده حمودي حبيبي
1: الله يحفظكم.
0: الله يسلمك يا هلا.

طبعا متواصلين وياكم وتحيه لكل الاصدقاء ولكل الاحباب. احنا ننوه اكو نقطه كلش مهمه اللي هي انه انا مثلا بدي اقول له ترى انا ما عندي احد، انا ما اعرف احد، احنا نشاقه يعني بالعكس ترى عندي اصدقاء واخوه يعني كلش هواي، فهاي واحدة من الاشياء بس احنا نشاقه يعني شويه حبينا نتلاطف وياك. رم قول حبيبي عم. اي انا وجه له رساله محمد. ايه الصوره اللي دازلك اياها عمار كامل يا محمد كلش فرحت العمر ثار. بعد هاي انت وياه يقولوا عاش ذوقك عمار كامل. صدوق كذب شلون صوره هي اللي شيء كذي ايش مسوين بالولد. تحيه لكل اصدقائي كل المحبين للاحباب للجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. بخيرهم ما خيروني بشرهم عموا علي. في وقت الشدة أنت موجود، في وقت الرخاء والخير. وإذا هو كان صاحب منصب ها خلينا نرجع للموضوع، صاحب منصب وكذا وتروح له يابا هذا بشركة مكان معين يابا هذا خطية أخوية ابني مرات أنت خطية ما عندك عمل توقع ولا يقابلك ولا يشوفك. هروح إلى فاصل وراجعي.

وإلى كل الأصدقاء. أرجع وأقول في موضوعنا، أكو ناس تجيك على قد الشدة، مو على مصلحة، إنه جاك على مصلحة ويروح، لا، هذا واحد المصلحتي واحد، على قولت عمون المصلحتي مبين، يا أبا الله يساعدك حبيبي، شلونك، شو أخبارك، أنا بس عندي فلان شغلة، هذا واحد، هذا مصلحتي عوفه. أنا ما دا أقول هذا، دا أقول يعني أخ وصديق ومن الأقارب، يعني يطلع لك قريب، كلش قريب، جوز عم، جوز خال، جوز جد، يعني عادي. بالله جد لا، جد ما يسويه، لو هم يجوز يسويه هو خطيه جدك، لا ساني مرات ياخذ لساني اقول جوز جد، يعني معنى مجازي مو الاجداد. ما شفت فد يوم جد مسوي هيك، الجد مثل الوالد واحد، الاب ما يسويها ولا الام، بس الخال والعم والعمه والخاله والابن والابن يسويها، ياما شمروا ابهاتهم برا خاطر، والله هذا وشتي ما تقبل، وش قد وحكى بيها كاظم الساهر، حكى بيها بالبودكاست الاخير مالته، حكى بيها، قالت له لا، قالت له لا تدعي عليهم، هذا ابني، لا تدعي علي، هذا ابني. فهي حتى كاظم الساهر هذا قيصر الله يعطيه الصحة والعافية مأثرة بي، فهي هواي تفاصيل، لكن احنا دا نحكي بهذا الصدد. يعني اليوم انت اكو شخص بس في بالمحنة تلقاه، اني شلون هم عودين وياي وكذا، افزعوا وياي اخوتي، انتو ما ادري شنو، بس في وقت الرخاء أبد ولا يريد يقدم لك مساعدة، ولا يريد يرد لك الجميل، ولا يريد يقدم لك خدمة، ولا يريد يقدم لك كلمة طيبة. هسه كلمة طيبة، خابرك يا بشونك، شخبارك، فضلك ما أنسى، يا بتحتاجي، أريد بس أرد لك الجميل، حكاية عم تركك، يعني والله كل شيء ما أريد من عندك. أنا من أقول إحنا بما معنى أنه أنا أمثل المجتمع، الناس، أنا أحكي كصوتك أنت، الضمير اللي بداخلك، هذا اللي أنا أقوله، مو أنا مهيمن، لأن الناس هواي يحبون الحمد لله. فهذه واحدة من الأشياء اللي إحنا قاعدين نسولف فيها، لأن الحياة مواقف، والحياة ما يعني تمشي ب إنه يعني واحد زائد واحد اثنين. ايه مصيبة. فهواية هواية اكو. طبعا ذاك اليوم فاجأني واحد من الاصدقاء والاخوة اساتذة، مو فاجأني، هي مو جديدة علي خطية، يعني الشيء الطيب اللي يسويه، لكن بعث لي رسالة ذكرني في عمل، قال لي بلكي يفيدك هذا العمل، في حين احنا ما متواصلين، يمكن صار لنا فترة، لكن شوف ذكرني، يعني بلكي هذا يفيدك، فأنا أكون إلى كل المحبة والاحترام، وأنا موعدة في زيارة أنه أزوره، يعني لمقر عمله، والله يعطيه الصحة والعافية. أنا ما مخول أنه أذكر اسمه، يعني أخاف أنه هو اسم معروف، فمع العلم إحنا شقد ما متواصلين، يمكن لا يقل، يعني لا يقل عن 6 أشهر ما متواصلين. دز لي كلمة، شونك، شخبارك، هذا الموضوع يفيدك، خطيه، الله يعطيه الصحه والعافيه. هيك العلاقات الصح، ومن نقعد كانه هسه احنا قاعدين نفس ما انه صار لنا سنه من قاعد، نفس القعده ونفس الافكار نفس الطريقه. وهذا فد يوم، او ليش اذا الله خلانا طيبين باكر احكي بهذا الموضوع، انه مراتك وشخص ترتاح له، صار لك مثلا 10 سنين ما شايفه، تقعد وكأنه أنت خلص البارحة قاعد وياه، ترجع على نفس الأفكار ونفس ال، يعني سعمور إيش قد مثلاً، إيش قد أعوفه، خلى أعوفه، خلني إيش قد شهر أجي القهوة نفسه، رأساً فهمني وفهمته وضحكنا وسولفنا وانتهى، يعني ما هذا باكر نحكي بيه والله بغير موضوع، بس أنا اليوم هذا موضوعي مهم، كلش مهم ومؤذي للأمانة، إحنا شوي نسولف
نذبح شاية نضحك.

لطف الاجواء لان هذه مرات احنا انا استخدم الكوميديا يعني السوداء السوداء صح ولا اشكو اشياء بالمجتمع تقهر يعني مرات تشوف واحد خطيه عانى وياك وركض وياك وتعب وياك بالرخاء انت اصلا ما تندار عليه وهو يجوز خطيه حتى ملاقي لقمه ياكل قولوا له ما موجود شنو قولوا له ما موجود شلون هذا عادل امام عنده فيلم عنده فيلم هو ونواره وسمير صبري عموري انت ارشيف حلو يطلع انه صديقه مدير شركه وهو يعني ما كمل دراسه عفي عليك عفي عليك وهو ما كمل دراسه فكل احشاء يقول لهم هذا صاحبي شلون ما يعرفني عفي عليك فهو ياخذ بالضبط ياخذ بعدين هو يطلع يعني طالع بدور عادل الامام طالع بدور نشال الا نظره الكاتب والمخرج بهذا الموضوع والصحفي صديقه بالضبط صح عفي عليك عموري قوي عموري شو اسمه هو ما ادري شو اسمه هو الفيلم مع اي اي ومرته هي نواره خطيبته يمكن اي بالضبط ام اللي تطلع من القهوه اي اي اي اي اي بالضبط اي بالضبط ويطرده بعدين صح من من من اروع الافلام اللي قدمها عادل امام هذه واحده من الاشياء اللي احنا بنسولف عليها فهي مو انه الحياه مو بهالشكل هذا تنقاس حياه طويله ومواقف وهواي اشياء فاللي يسوي لك جميل رد له اياه او ابقى حافظ هذا الجميل الى خطيه ليش يقول لك اليوم انا احتاجك باكر تحتاجني وما جزاء الإحسان إلا الإحسان فعلا خلينا نسمع من عموري على 0-9-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5 خليكم يعني

0: هذا عايز اتوقع وياه ما عندي علاقات.
1: نعم.
0: لو تصدر تغذية الإعلاميين ترى مو بس إذا ترشينا تصدر لا.
1: نعم.
0: ولكن والله العظيم قسم بيهم أكو إذاعات يعني من أتأخر ثاني حلقة يعطوني حلقة أسبوعية.
1: زين.
0: ليش ومرات حتى أقول لك يدقون علي نبهوني عرفت؟
1: زين.
0: يعني أنا عندي عشان ليش لأن هاي أعتبر الإعلام مدرسة. عشان تشكت على هذا الموضوع انتو
1: صح صح
0: والشاب عمر مو صحيح
1: طبعا
0: ايه احنا صحيح انا احنا يمكن مسموح لنا شوية اذا نقول عليها نطيها شطحة جلجة مو صحيح
1: شكو بيها
0: ثلاث صعوبة قلطنا الشاب طب الف يعني صعوبة صحيح
1: عادي عادي بالعكس احنا نتلاطف وياك حبيبي
0: ايه لا ما يعني
1: نعم
0: والله العظيم أشير صراحة سيد أبوي شو قال لي أبوي شو قال لي الله يرحمه يرحم والديكم
1: شون العفو
0: أبوي الله يرحمه
1: الله يرحمه إن شاء الله العفو إيه
0: الله شو قال لي وديبي إذا تريد الكل تفقد الكل ترى قلت له شو هذا قال يعني بمعنى ترى بيهم يجبلون عليك شوية بحصة بشي وترتيبات
1: نعم
0: يعني من ناحية تشتري أراضي غيرها أول مبلغ من المال ترى تقع لك باحد يبيعك لو الأستاذي وما تطلع بجلدك صحيح لو توقع سأقل إخواني أنا ما أخذ حصة بالأراضي يعني عندك قطعة يعني قلت لك يعني وعنقول علي بالعامية وصل ورث من أبوها صدق وعدت حتى تركتها يا لا طريق علي لا شيء لا تنسبت وأقل إخواني قناعتها حتى هم مستغربين
1: نعم
0: يقول عم انا لو بيها فايده لو بيها ان شاء الله مو ناخذها وياها هل تنطوني انا نعم الله عرفت اهم شيء قناعه شرعي واحنا ديهم قلت لك للاسف يعني للاسف تقفوا وياها موقف وهذا وترتيبات يعني ايش بيهم يشكركم بس بيهم لا ايوه ان دلت الذل على تربيه اخلاقه هو
1: نعم
0: المغادين المغازيهم لا الله يتذكر الموقف يتذكر شيء أكو مجال 3 دقائق 4 لو ماكو مجال
1: لا إيه. تفضل إلى كل الوقت
0: نعم مرة أنا وجوزتي أحكي بصراحة
1: نعم
0: إحنا كنا بالتسعينات بالهاي نشوق منين المدينة الكاظمية
1: نعم
0: لأن إحنا ما يعني أسهلنا الرجوع إلى مدينة الكاظمية فأشرت بغت علينا أكراون الدنيا شوية شمطر فصعدنا بالسيارة شايل عبرية هو تعرف الكراون هاي المال الجور قال أجرتك واصلة أنت قال بس أجرتني تلاعم أنا سبب ليش شوفني طريق شوي وأنا ولكن أنا بس أجري نوع السيارة شيني أصعد بسهولة يقول لي هاي تاكسي هاي بيكاب هاي شي ترتيبات هاي كوستر يعني أقدر بس قبل الباب ما له شغلة لي بعد أصعد أنا تبي كلام عني أنا لا راح أحط لك وانزين يا وإذا قدر الله صار عندك منشر ما راح أكو واحد من عبري قال له عبر تعبر قشن بيهم قال شنو معنى كلامك هذا إن واحد من العبرية قال العبري صار قال له أنا شنت انضباط انضباط وين انضباط دول يخشوما تكتيش أنا قلت لي هو بوابة بغداد الشمالية هاي اللي تجير مشكوخ تندلها شكوخ مو صحيح؟
1: اي نعم
0: وتفترق المحيط
1: طيب
0: راح تصير بالزاوية مو صحيح؟
1: نعم
0: اه بالزاوية هاي كوب بوابة فقدات كانت انضباطية هذه
1: زين
0: قال بس قبل شنو سالي عدي انا شايفهم عيني في السبعينات الهادي في قبل العسكريين يفتحون واحد واحد
1: طيب
0: مثل عندهم شبه بفرار وشيء
1: نعم
0: يقفل انضباطي لحق علي من الوجه العسكري جاي مين جاي المعسكر التاجي تندله مو صحيح؟
1: نعم
0: قال أنا جاي أفتش شو أشوف واحد يراوغ للأخير الضابط يخلي جماعة جدامة وعقب دي وراء آخر شي يقول فتشت وإذا عنده مسدس مسدس شايد تعرفون المسدس فقال يدن الحلال تراني مطلوب الله يبعدكم عني
1: زين
0: يعني نقول علي العامية مطلوب يعني أقرباء مطلوبين دامي قال عبر تعبر يا ابن الحلال
1: زين
0: يقول عبر

0: يقول والله بني جاب لنا عشا برشينه بس بقى السر بيني وبينه. يقول استرت الايام راحت الايام فاتت عدة سنوات. يقول واذا راجع الدائره يقول قالوا لي دغلتك يا بيل يوم المدير شويه بعد الهدافة. يقول رحت هذا جاي وقع ويركب يقول قال لي استريح يقول دني لي على شاي
1: زين.
0: يقول قال لي لحق علي زين عرفتني. يقول قلت له لا ما عرفتك. يقول قال لي تذكر قلت لك عبر تعبر
1: زين
0: هاي قدم غزير لي بعد الطيب هذا. قال تذكر انت من تفتشتني مرة وقلت عندي وقلت لك عبر تعبر
1: طيب.
0: فأنا الخاطب ذاك الموقف مال شو تريد مساعد شعبه حتى لا تيجي مبلغ من المال وهذا فتبت قلت لك قسم بيهم يغزر لي قسم بيهم دار الله بالباس من دلالي العالم
1: زين.
0: وعاشف اللي طالب.
1: بالعكس أنا اللي أشكرك.
0: إيش شوف الموقف شلون بيهم يغزل الموقف بيهم. لا والله فالأسد في قفص الحديد أسد وإن كلك مخالب. وهو الأسد قفص الحديد شنو أسد لش الأعضاء فينا مخالب مالته.
1: طيب.
0: وعذرا عذرا الكلمة الله أمطها والكلب كلب وأمطى وقته الذهب.
1: يعني أفهمك حبيبي أفهمك. أنا كلش أشكرك.
0: الله يسلمك وأتمنى الموفق.

طبعا تحيه لكل الاصدقاء والى كل الاحباب. شكرا اكرام والى كل اصدقائنا وناس محمد من كندا، كل المحبين مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر، نقول لكم في امان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

سويا نعيش، وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي، خذت قلبي نستني، نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سويا نعيش، وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي، خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. وعدتني بحضن دافي، ووعدتني بقلب صافي. خدعني الظاهر انغشيت، ما كنت اعرف الخافي. وفيتهن ترى النسوان، بس من تقدر توافي.

وعدتني وعدتني بحضن دافي ووعدتني بقلب صافي. خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي. وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي. كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب ورده وخلت اجمل احلامي مثل الماي يتبدد. درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحده ابد ابد ما صدق بوحده.

الوفا طبع اللي يحبوني بطبعك حيرتني وخلش ما يقولون عفتك لو عفتني ولحد الآن ما ندمان.

0: بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.